0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: olacak gibi.
1: من قلب الشارع من سوالف الناس لأول ضحكة في الدوام من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم نحن معكم في صباحكم عماني
2: صباحكم عماني
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا أف أم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في مشوار منتصف الأسبوع 18 أغسطس. 18/8 اليوم تاريخ حلو كذا مميز، إذا تقرأ 18/8 للي عندهم مناسبة عيد ميلادهم اليوم، حابين يحتفلوا بشيء معين، يصنعوا ذكرى أيضا كذا في مثل هذا اليوم أو في هذا اليوم، في هذه التواريخ المميزة للمهتمين. فاليوم يوم مميز، خلوه مميز بكل شيء بتفاصيله إن شاء الله يعني، ويكون أيضا مميز في مزاجكم في منتصف الأسبوع. بالعادة المزاج في منتصف الأسبوع يعني ها ما نعرف نحن في البداية ولا نحن في النهاية، يعتمد على حسب أحداث اليوم ومودنا كيف يكون على بداية الصباح. عادة باليوم إن شاء الله يا رب مودكم يكون عالي وتكونوا مفرفشين ويكون كل شيء عندكم تمام التمام. إذن مستمعين الأحبة، بسأل الله أكيد خير هذا اليوم ويكفينا شره، وبسم الله نتوكل على الله أكيد في بداية مشوار اليوم. نتمنى دروب السلامة للجميع، نحن معكم بالرفقة. إذن في هذا المشوار ناخذ مشاركاتكم، ناخذ رسائلكم، ناخذ علومكم على أكيد الواتساب، ويا رب كلكم توصلوا يعني إلى الحياة اللي دائما أنتوا تدعوا ربكم فيها، وإن ينظر لكم الله سبحانه وتعالى على كل ما مررتوا فيه بإذن الله تعالى بعين الرحمة، وتحمدوه أكيد لأنه هو الطريق اللي قادكم له، أكيد خير لكم. الله يبارك لكم في سعيكم، ويا رب ما يخلي تعبكم يضيع ويرزقكم الحياة اللي تطمن أكيد يعني قلبكم، وسعادة ما تنقطع ورضا يغمر روحكم في كل حال. ويا رب إن شاء الله إذا وصلتوا لأماكنكم تدركوا أن اختيار الله سبحانه وتعالى كان أجمل أكيد من الأشياء اللي لطالما تمنيتوها، ولا طالما بكيتوا لكم ما حصلتوا عليها، ولا طالما مثلا شقيتوا نفسكم بلحظة من لحظات عدم الرضا. الله يسهل أموركم ودروبكم بإذن الله تعالى. طمنوني عنكم كيف أصبحتوا، يا رب الكل أصبح بخير وصحة وعافية.

خلونا نروح للأيام العالمية اليوم في 18 أغسطس. إذن كل سنة من هذا مثل هذا اليوم في 18 أغسطس يقولكم اليوم هو اليوم العالمي للبحث عن الجمال. فكرته أنك تبحث عن الأشياء الجميلة والمبهجة حولك. فبالنسبة للناس اللي دائما يحاولوا أنهم يعني بالشيء البسيط ممكن أنه يعدل مزاجك، يعرف يصنع الأشياء الجميلة من حوله، يعرف يشوف يلاحظ يكتشف الأشياء اللي تخلي يومه أفضل، تخلي مزاجه يعني أحلى وأحسن. فدائما يبحث عن الجمال في كل شيء، في تفاصيل حياته، في بيته، في دوامه، في شغله، في هو، في اللي يناسبه، في اللي ما يناسبه، في مظهره. دائما هذا الشخص يبحث عن الجمال وتحسه دائما الجلسة عنده لطيفة حلوة، لأنه يعني يشوف في كل شيء جمال. متخيلين يشوف في كل شيء شيء جميل، يعني يقدر يحول الأشياء حتى مزاجه، مزاج اللي غيره ممكن إنه يعدله. اليوم أيضا يوم الأسرة، بعض التقويمات تضع مناسبات مرتبطة بالعائلة في هذا التاريخ، قلتم خصوصا مع التليفونات والانشغال والمشاوير والدوامات والمدارس وغيره. فيعني لا عفوا ماشي مدارس ماشي مدارس الحين ماشي مدارس ففرصة فعلا أنه يكون اليوم هو يوم للأسرة تحتفلوا فيه. يعني كأسرة أنتوا تتكلموا عن إنجازاتكم على الصعيد الأسري، يعني جميل كذا اليوم فقرة بينك وبين أولادك في البيت أن تحتفلوا بيوم الأسرة العالمي في 18 أغسطس. وعندنا أيضا يوم صراحة جميل، يعني اليوم عالمي جميل في 18 من أغسطس، يوم عدم الاستسلام. هذه مناسبة عالمية غير رسمية تهدف إلى الاحتفال أكيد بروح المثابرة والمرونة، وتشجع أيضا الأفراد في أنهم يواجهوا التحديات وما يأسوا في أنهم يحققوا أهدافهم. كما يحتفل أكيد في بعض المنصات ويعني الثقافات بهذا التاريخ باعتباره يوم عالمي لمفاجآت سعيدة. ها اليوم اليوم العالمي للمفاجآت السعيدة، اليوم العالمي لعدم الاستسلام، اليوم العالمي للأسرة، وأيضا قلنا إيش بعد، قلنا إيش اليوم العالمي لإيش، اليوم العالمي للبحث عن الجمال. خبرونا تحتفلوا بأي يوم من هذه الأيام ولا كل الأيام يعني راح تحتفلوا بها، وإيش بالنسبة لك مهم يعني أنك أنت يعني خلونا نقول كذا اليوم العالمي للأسرة، اليوم العالمي للبحث عن الجمال، اليوم العالمي لعدم الاستسلام، وقلنا أيضا ويوم المفاجآت السعيدة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. عندك شيء مميز؟

0: ما نرقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
4: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء، نكهة تكمل كل طلعة خريف.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: بداية الساعة 7 نصبح عليكم بالخير، أهلا وسهلا فيكم. إذن مستمعين الأحبة مكملين ومتواصلين معكم في مشوارنا الصباحي، مشوار منتصف الأسبوع اللي طالعين الحين. يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا وسهلا فيكم. بعدنا لازلنا في بداية المشوار، ناخذ أكيد العلوم، المشاركات، الرسائل، وفي مشوار اليوم راح نشارك أيضا تفاصيل كثيرة خصوصا في هذه الساعة كذا مع مشاركاتكم. تكونوا توكم طالعين، توكم صحصحين، إن شاء الله تصحصحوا معنا وأموركم تكون تمام التمام وعال العال، ونحن بتفاصيل أكيد الصباح اللي دائما تعودتوا عليها معكم مستمرين لغاية الساعة 10. مستمعين، هل تحس نفسك ممكن أنت تنسى يعني بشكل كبير، وفحصت فيتاميناتك، سويت الأمور وكل شيء فيك تمام اللهم لك الحمد، لكن بعدك لازلت تنسى؟ أحيانا ترى السبب ممكن يكون بسيط جدا، ممكن تكون، ممكن ها تكون من الأشخاص اللي تسوي واحدة من هذه الأشياء أو عندك واحدة من هذه الأشياء. ففي أشياء نحن ممكن نسويها أو تكون موجودة فينا تضعف الذاكرة والتركيز وتخلينا ممكن ننسى. أول شيء كثرة الحزن بعيد عنا وعنكم. يقولكم الحزن من الأشياء اللي تضعف الذاكرة وتضعف التركيز. عندنا أيضا كثرة الشكوى، فالشكوى تضعف أيضا الذاكرة والتركيز، أنك تشتكي تتذمر معك بأنك شيء وتصير هذه يعني المسألة عادة عندك، ممكن ترى ذاكرتك تضعف وما يكون عندك تركيز. العصبية الزائدة أيضا اللي على كل شيء معصب، على كل شيء يتنرفز، على كل شيء يعني كذا، بس تعرفوا هذا شخص خلاص نار نار شرار تعرفوه، فهذا ممكن تكون ذاكرته ضعيفة وتركيزه يكون ضعيف. نقص المال، نقص المال أيضا من الأشياء اللي تضعف الذاكرة والتركيز، لأن نقص المال أكيد يخليك تفكر ويخليك تكون متضايق ويعني كذا وعندك مسؤوليات ومدري إيش وإيش وإيش، فتفكر في نقص المال. الله يرزق الجميع يا رب. سوء التغذية، سوء التغذية يخليك تنقص عندك بعض المعادن والأشياء الأساسية والفيتامينات اللي يعني كذا مهمة للذاكرة. غياب الحلول، دايما عندك مشكلات بس ما في حلول، وكثرة المشاكل الاجتماعية أو العائلية والمهنية. المشكلة مش بس في مسألة النسيان ومسألة الذاكرة ومسألة أني أنا والله ما عندي التركيز، المشكلة ترى هذه يعني إذا كانت فيك مسألة عدم التركيز وأنك أنت تنسى ترى تزيد مع مرور الوقت وتتفاقم. فنحاول كذا يعني بيننا وبين نفسنا نحاول على قدر المستطاع الشيء اللي لنا سيطرة فيه ونقدر أن نسيطر نحن كذا عليه ونسيطر على هذه الأمور، حساس أننا على الأقل ما نأذي نفسنا، نفسيتنا، جسمنا، ذاكرتنا وغيرها من الأمور، نحاول أن نبتعد عنها. يعني في أشياء ممكن الواحد يقدر أنه يسيطر عليها في دائرة السيطرة، الأشياء اللي ما يقدر يسيطر عليها يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويفوض أمره لله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله بإذن الله كل الأمور راح تنحل. بس أتذكر أن كل شيء راح ينحل، أتذكر يعني وخلي هذه القاعدة قدام عينك أن كل شيء بينحل، كل شيء بيعدي، كل شيء بيمر. أنا دائما عندي قناعة في شيء، الوقت كفيل بأنه يحل أي شيء، أي شيء يعني أي شيء. الحين مثلا أنت مضايق، أنك موقف بينك وبين شخص، شيء ما قادر تنساه، مشكلة صايرة عندك أنت مثلا أي مكان، في الدوام، في البيت الشخصي، المهني، أيا كان، الوقت راح يحله. الوقت كفيل بأنه يحل كل الأمور اللي ممكن الواحد يمر فيها، كفيل أنه ينسيك، هتنسى يا صاحبي. فصباح الخير لكل المستمعين، إن شاء الله يا رب كذا يعني ما تكونوا من الأشخاص اللي ذاكرتهم ضعيفة صراحة يعني، أو اللي تنسوا بسرعة. أنا يعني لو تسألوني، اللي ما حد سألني بس أنا بجاوب، يعني أنا من الناس اللي تنسى يعني ما أعرف، وأنا قاعد أحاول وش اللي عندي من هذه الأشياء مخلتني أنا أنسى، ممكن طبيعة يعني ما أعرف والله، يعني أنا من يوم يومي كذا، من يوم يومي في العالم الموازي بالحياة لأني أنسى بصراحة يعني، والحمد لله يعني أحس إني أنسى الأشياء الغير مهمة، تصدقوا؟ فدام إن شيء غير مهم يلا برايه، سالفة حتقال لي إياها، موقف صار، أسمع أشخاص، يعني هذه الأمور، فهمتوني كيف صح؟ فيلا زين يوم لها على كذا، وأحاول أتذكر بعدني إيش أنسى. أنتم مستمعين تنسوا ولا لا؟ وإذا تنسوا إيش تنسوا؟ تنسوا الأشياء المهمة أو الغير مهم، ذكروني يمكن بتذكر معاكم إيش أنا أنسى. صباح الخير والبركة إذن. 935-1027 مكملين مستمرين نسولف مشاركات رسائل وأخبار.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
6: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسوية.
7: التحديث المروري، أهلا ومرحبا إذن فيكم، كمل معكم طريق مصر.

0: لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره، ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.
1: تبغي إعلان كيروس الملكي؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هلا أف أم.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
3: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض.
4: قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

نكمل معكم إذن مشوار صباحكم عماني، مشاركات، رسائل، تفاصيل كذا صباحية نشاركها مع بعض على 9555107. وقلت لكم إيش أكثر الأشياء اللي ممكن تنسوها. كنا إحنا اليوم نتكلم عن يعني ضعف الذاكرة وعدم التركيز، فأصلا أنتم الأشخاص اللي تنسى بسرعة تحسوا نفسكم ولا أموركم تمام في مسألة ذاكرتكم؟ إن شاء الله يا رب أموركم تكون تمام. صراحة بعرف من اللي راسل رسالة ضحكتيني، تقول شذا نسيتي وش تنسي أساسا، قلتي قولوا لي وش تنسوا عشان أتذكر وش أنسى. ماشي، أنا الذاكرة يعني ماشي. انزين، هنا عندي أيضا من المشاركات والرسائل سليمان العاصمي، صبح سالم سليماني صبح عليكم بالخير، وخالد سليمان أيضا. هنا عندنا ناصر الزيادي، وأوكي وش هذا المشاركة أيضا، صورة مطاعة تفتح من جواهر صبح ليش بالخير. وكأن اليوم الأجواء حلوة فعلا، يعني أنا هنا كان عند جراند مول، حوالي جراند مول حسيت أن الأجواء حلوة، فإن شاء الله يا رب كذا الله يبشرنا بالأمطار بإذن الله. وأمس يعني لو نروح لآخر مستجدات الطقس خلونا نشوف، أمس كان على الأساس في أخدود أو تأثر السلطنة بالأخدود، خلوني بس أروح لتفاصيل الخبر بالضبط. أوكي، آخر شيء كان نازل من 13 ساعة اللي هو فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على الصباح، ويؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان وأجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار. أيضا نروح للتنبيه اللي كان نازل أمس، تشير التوقعات إلى احتمال نشاط التكونات المحلية خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود شرقي، وهذا يدعم فرص تطور التكونات ونشاطها في بعض المناطق. وأكيد المتابعة وتحديثات أول بأول من خلونا نقول المصادر كذا المختصة، وأخذ الحيطة أكيد والحذر إن شاء الله بإذن الله، يعني كذا الله يبشرنا بأمطار الخير والبركة. إنزين، هنا عندنا مشاركة، بصراحة أنا من الأشخاص اللي تنسى بشكل كبير، ما عدا شيء واحد الضربات أبدا ما أنساهن، يعني إذا حد قال لي كلمة تزعلني عادي أتذكرها 5 سنين قدام. عاد والله هذا أكثر شيء الواحد يبي ينساه. إنزين، صباح الخير، هذه المشكلة اللي هي تداخل ترددات من فترة، هذه من سنين هذه المشكلة، ونفس ما قلنا إن هي ما من عندنا المشكلة، وإن شاء الله يا رب ادعوا لنا أنها تنحل. هنا عندنا أنا كل شيء أنسى، يعني مثلا اليوم الصباح أنا شاربة شاي في البيت ومزجة ومروقة عليه، تصدقوا أني وصلت الدوام أقولته أنا شاربة شاي ولا ما شاربة شاي؟ حلو حلو، لا أنت واصلة مرحلة متقدمة. الحديدين صبح عليش بالخير، يا هلا ومرحبا فيكم. إذن اليوم نتكلم عن الأشياء اللي ممكن تضعف الذاكرة والتركيز، قلنا كثرة الشكوى، كثرة الحزن، العصبية الزايدة، نقص المال، سوء التغذية، غياب الحلول، كثرة المشاكل الاجتماعية أو العائلية أو المهنية، وأيضا قلنا أن ممكن طبيعة الشخص يعني وجيناته تؤدي إلى أن الواحد يعني ينسى وذاكرته ممكن تكون ضعيفة. فإيش الشيء اللي أنتم مثلا ممكن دائما تحسوا نفسكم تنسوه، وهل أنتم الأشخاص اللي تنسى أصلا بشكل كبير ولا أموركم تمام الحمد لله وذاكرتكم يعني زينة مشتنكم؟

مكملين ومستمرين معكم صباح النور. أنسى إذا علي فلوس، وإذا اللي يعني إلي فلوس مع شخص ما أنساه مستحيل. باختصار كل شيء صار ينتسي، الحمد لله على نعمة النسيان، الحمد لله على نعمة النسيان. لكن أنت من النوع اللي ما حد بيسلفك أعتقد. إنزين. هنا بعد من المشاركات، صباح الخير، صراحة ما في شيء ما أنسى، كل شيء أنسى الحمد لله رب العالمين، ويعني مبسوطة من هذا الشيء. أول زمان كان ذاكرتي قوية، لكن مع العيال ومسؤولياتهم والانشغالات صرت أنسى حرفيا بشكل كبير، ومبسوطة وأحس أنه فعلا يعني النسيان نعمة، لأني صرت مشغولة بنفسي وبيتي، ويعني حرفيا كل شيء أنسى. إنزين. هنا عندنا ما أنسى، مستحيل أنسى، يعني أتذكر تفاصيل جدا صغيرة في اليوم وفي الحياة، وهذا الشيء جدا يتعبني. يعني ممكن شيء صار لي موقف من كذا سنة أتذكره بحذافيرة، بالاسم، حتى يمكن اللون اللي لابستنا البنت اللي صار لي معاها موقف أتذكره. والله هذا الشيء ما تنحسدي عليه أبدا يا من يا فاطمة، لأن هذه التفاصيل مؤذية، ويمكن وأنا متأكدة أنها أنت تبي تنسي بعض التفاصيل يمكن في الحياة، مش حاسينها أنها ما لها داعي، لكن سبحان الله هي نفس ما نقول أطباع كذا في الذاكرة، أو يعني قوة الذاكرة من شخص لآخر تختلف.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافأتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. مع مكافأة بنك مسقط، المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هرأف أم، هذه حالة الطقس: تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من سواحل بحر عمان وبحر العرب، تكاثف سحب الخريف على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص تساقط الرذاذ، سحب وجه عام مع تدفق السحب على بعض محافظات سلطنة عمان.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

أنا أشوف اليوم المشاركات كذا شوية. قال أتاري التداخل قوي، كل حد يرسل إنه صباح الخير، اليوم التداخل قوي وبقوة. والله ما أعرف، يمكن علشان تغير الأجواء مثلا، بلكي هنا عندنا التداخل ما قادرين نسمعكم زين. الله يعين. اليوم أنا أشوف إنه كذا شوية نفس ما قلت، إن المشاركات يعني قالة، ما نفس ما متعودين. فأنا ما أعرف أنتوا تسمعوني ما تسمعوني، أتكلم ما أتكلم، أطلع أغاني ما أطلع أغاني، ما أعرف كيف الوضع بصراحة. ولكن يلا ها أشوف كذا المشاركات اللي واصلة، كم من مشاركة اللي واصلة هنا. أنا ما استسلمت لمسألة ضعف الذاكرة صراحة، أحس في ألعاب تقوي الذاكرة، خبري عنها المستمعين، مثل البازلز راح أتفيدهم جدا. ونفس الشيء الأشياء ما أعرف كيف أوصفها، أوكي أنا ما أعرف كيف أوصف هذه اللعبة، بس أنا فهمتنها يعني من الصورة، اللي هي شفتوا لما يكون في يعني مثلا أعطيكم مثال، داخل كذا دوائر أو مربعات، يكون فيها يعني في كل مربعين مختلفين مثلا نوع فاكهة معين، أوكي مثلا تفاحة في رقم 9 وتفاحة في رقم مثلا 1، وكلهن يكون المغطيات، أوكي فأنت مثلا تفتح 1 بتشوف هنا تفاحة، بعدين تفتح 5 بتشوف لا ما نفس الشيء، بتسكرهن مرة ثانية لغاية ما أنت تتذكر، مثلا خلاص تحفظ أن رقم 1 طلعت لك تفاحة، فإذا رقم 9 مثلا. فهمتوا كيف الفكرة ولا أنا يعني ما قادرة أوصلها بالطريقة الصحيحة؟ المهم فعلا هذه اللعبة أحس يعني تقوي الذاكرة أو تعلمك مسألة أنك أنت تنتبه وتحفظ. هنا عندنا مشاركة تقول أنا أول ما في رقم ما حافظتنه، إنزين لما صرنا مع التليفونات وخلاص في أرقام، والحين عاد الوضع مع شات جي بي تي صاير أسوأ وأسوأ لدرجة حتى ما أعرف أفكر. ولا تصدقين بهتيني على نقطة، يعني صح فعلا نحن أول ما شاء الله علينا يعني كل الأرقام حافظينهن، بتحفظ رقم أمك، رقم أبوك، رقم أخوانك، رقم البيت، يعني تحس نفسك حافظنا، حتى يمكن لو تجي كذا على الذاكرة بتكون متذكر أرقام أنت حافظنها من زمان. بينما تعال الحين، يعني الحين لا خلاص كل الأرقام متخزنات في التليفون وما انتهى بعمرنا نحفظ. ونفس ما ذكرتي فكرة شات جي بي تي حتى، يعني يمكن تخليك إنه من كثر ما أنت خلاص أي شيء تبى تبحث عنه، أي شيء تبى تفكر فيه، أي فكرة بتروح تستعين مثلا بالنت، شات جي بي تي، غيرها من الأمور. فيمكن يعني ما يمكن أكيد إن هذه واحدة من الأشياء اللي مأثرة على ذاكرتنا، على تركيزنا، على ضعف وقوة الذاكرة. الله يعين، يعني لازم الواحد يشتغل على نفسه علشان ما يوصل لمرحلة إنه يمكن حتى ينسى أسماء الأوادم اللي عنده في البيت.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء، نكهة تكمل كل طلعة خريف.
0: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كايدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كايدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.
4: صيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده، خليك معاهم حتى وانت مسافر. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
6: أريدو، طور عالم.

0: شكرا.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: خلونا نروح للأيام العالمية اليوم في 18 أغسطس. إذن كل سنة من هذا مثل هذا اليوم في 18 أغسطس يقولكم اليوم هو اليوم العالمي للبحث عن الجمال. فكرته أنك تبحث عن الأشياء الجميلة والمبهجة حولك. فبالنسبة للناس اللي دائما يحاولوا أنهم يعني بالشيء البسيط ممكن أنه يعدل مزاجك، يعرف يصنع الأشياء الجميلة من حوله، يعرف يشوف يلاحظ يكتشف الأشياء اللي تخلي يومه أفضل، تخلي مزاجه يعني أحلى وأحسن. فدائما يبحث عن الجمال في كل شيء، في تفاصيل حياته، في بيته، في دوامه، في شغله، في هو، في اللي يناسبه، في اللي ما يناسبه، في مظهره. دائما هذا الشخص يبحث عن الجمال وتحسه دائما الجلسة عنده لطيفة حلوة، لأنه يعني يشوف في كل شيء جمال. متخيلين يشوف في كل شيء شيء جميل، يعني يقدر يحول الأشياء حتى مزاجه، مزاج اللي غيره ممكن إنه يعدله. اليوم أيضا يوم الأسرة، بعض التقويمات تضع مناسبات مرتبطة بالعائلة في هذا التاريخ، يقولكم خصوصا مع التليفونات والانشغال والمشاوير والدوامات والمدارس وغيره. فيعني لا عفوا ماشي مدارس، ماشي مدارس الحين، ماشي مدارس. ففرصة فعلا انه يكون اليوم هو يوم للأسرة تحتفلوا فيه، يعني كأسرة انتوا تتكلموا عن انجازاتكم على الصعيد الأسري، يعني جميل كذا اليوم فقرة بينك وبين اولادك في البيت انه تحتفلوا بيوم الأسرة العالمي في 18 أغسطس. وعندنا أيضا يوم صراحة جميل، يعني اليوم عالمي جميل في 18 من أغسطس، يوم عدم الاستسلام. هذه مناسبة عالمية غير رسمية تهدف إلى الاحتفال أكيد بروح المثابرة والمرونة، وتشجع أيضا الأفراد في أنهم يواجهوا التحديات وما يأسوا في أنهم يحققوا أهدافهم، كما يحتفل أكيد في بعض المنصات ويعني الثقافات بهذا التاريخ باعتباره يوم عالمي لمفاجآت سعيدة. ها اليوم، اليوم العالمي للمفاجآت السعيدة، اليوم العالمي لعدم الاستسلام، اليوم العالمي للأسرة، وأيضا قلنا إيش بعد، قلنا إيش اليوم العالمي لإيش، اليوم العالمي للبحث عن الجمال. خبرونا تحتفلوا بأي يوم من هذه الأيام، ولا كل الأيام يعني راح تحتفلوا بها، وإيش بالنسبة لك مهم يعني أنك أنت يعني خلونا نقول كذا اليوم العالمي للأسرة، اليوم العالمي للبحث عن الجمال، اليوم العالمي لعدم الاستسلام، وقلنا أيضا ويوم المفاجآت السعيدة.

0: اكتشف سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: لكل الناس.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسوية.
1: مستجدات الطرقات وتحديثة وآخر التحديثات في هذه اللحظات 28 دقيقة من استوديوهات هالأف أم. طريق مسقط السريع انسيابية، الحمد لله أموركم طيبة اللي طالعين الحين. وهذا الوضع طبعا نفس ما قلنا أنه هذا الأسبوع ومن الأسابيع الماضية لغاية قدام كذا ما ترجع المدارس والزحمة أموركم تمام. شارع سلطان قابوس أيضا نفس الوضع، الأمور تمام ماشي زحمة، فقط أشوف أن الازدحام شوية في العذيبة في شوية زحمة، ولكن الأمور بشكل عام تمام. دروب السلامة نتمناها لكم، ديروا بالكم وتوصلوا لي الوجهة بإذن الله بألف سلامة.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: اكتشف سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

0: خدمات المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: خلي هلا FM توصل إعلانك للناس.

0: تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

مكملين ومستمرين معكم، واليوم نتكلم عن الذاكرة وقوة الذاكرة والنسيان، وإيش الأشياء اللي تحسوا نفسكم تنسوها. يعني صح أن أنتوا اليوم مشاركاتكم شوية قليلة بسبب التداخل القوي اللي صاير، لكن يلا ما علي، أنا أسولف معكم. يقولكم تظهر الدراسات أن التذمر ممكن أن يضعف دماغك بالفعل، وكل مرة أنت تركز فيها على المشكلات ترتفع مستويات الكورتيزول ويصير دماغك أقل قدرة على التكيف. فهل التوتر المستمر أصلا ممكن يأثر فعلا على طريقة يعني عمل دماغك؟ قالوا إن نعم، هذا بعد الدراسات والأبحاث، ممكن إن التوتر يؤثر في وظائف معرفية مثل التركيز، الذاكرة والذاكرة العامة، وخصوصا مع استمرار التعرض للضغط النفسي. السبب إن التوتر يفعل محور HPA اللي ينظم استجابة الجسم للضغط، ويرتبط بإفراز هرمونات مثل الكورتيزول، ومع استمرار الضغط لفترات طويلة تتأثر مناطق دماغية مهمة مثل الحصين والقشرة الجبهية، وهي مناطق مرتبطة بالتعلم والذاكرة واتخاذ القرار. لكن مهم جدا أن نعرف أن ما يعني أن كل ارتفاع مؤقت في الكورتيزول يضر الدماغ، ولا أن التوتر على طول يعني ومية بالمية يؤدي إلى ضعف دائم. التأثير يعتمد على شدة التوتر ومدته والفروقات أيضا الفردية. الخلاصة قالت إلى أن الاهتمام بالنوم، الحركة، التغذية وتقليل مصادر التوتر مش مجرد راحة نفسية، لكن جزء مهم من الحفاظ على صحة الدماغ والوظائف المعرفية. فيعني الخلاصة والزبدة إلى أن مش بس التوتر، لا، طريقة حياتنا نتوقع قصدهم بشكل عام مهمة جدا لمسألة الذاكرة. عشان كذا الواحد ممكن يحس أحيانا مع كثرة مسؤوليات والضغوطات تغيب عنا تفاصيل مهمة يعني في حياته، وهذا بسبب تعرض للضغوطات، بسبب أنه مثلا ما ينام، سوء التغذية وطريقة الحياة بشكل عام.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: المادة 7 من قانون العمل: اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: تبك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: قدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من هالأفئام هذه حالة الطقس: تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من سواحل بحر عمان وبحر العرب، تكاثف سحب الخريف على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص تساقط الرذاذ، سحب وجه عام مع تدفق السحب على بعض محافظات سلطنة عمان.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار.

0: الله الله عليكم، شكرا شكرا شكرا.
1: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
2: أريدو، طور عالم.
3: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: كل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري، عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكشري في صلالة، جراند مول وعمان مول ومسقط مول.
4: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
6: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
7: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
8: تغير القناة، لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
2: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

بدايه الساعه 9 من استديوهات هلف ام. يا صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم مكملين ومستمرين اكيد في مشوار منتصف الاسبوع 18 من اغسطس 2026 بتفاصيل اكيد هذا اليوم. واليوم اكثر التفاصيل يعني كذا تتكلموا عن التداخل اللي صاير، حسب انكم تكونوا تسمعوني ولا ما تسمعوني لغايه الحين، ما اعرف كيف الوضع عندكم. وايضا على مستوى الاجواء ما اعرف كيف الجو برا، لان قلنا على بدايه الصباح كان الوضع تمام والاجواء كانت حلوه، وهذا اكيد على اخر المستجدات اللي تكلمنا عنها. وحالة الطقس غائم إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، والتحديث اللي صار أمس أن في هذه الأيام تتأثر السلطنة بخدود، خلوني بس أجيب التفاصيل كذا. تشير توقعات لاحتمالية نشاط التكونات المحلية خلال هذه الأيام بالتزامن مع تأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود شرقي، ما قد يدعم فرص تطور التكونات ونشاطها في بعض المناطق. وأكيد تابعوا دائما التحديثات من يعني الأماكن الصحيحة والجهات المختصة، ودائما أخذوا الحيطة والحذر. ونحن معكم أكيد للمستجدات وأبرز المستجدات نشاركها معكم. إذن المشوار مستمر في صباحكم عماني لغاية الساعة 10، أهلا وسهلا بكل اللي منضم لنا في هذه اللحظات.

0: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.
2: عندك شيء مميز؟

0: قم بإدارة حساباتك البنكية في أي وقت ومن أي مكان مع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو عبر الإنترنت من ميثاق. حول المبالغ، حدث البيانات الشخصية، افتح حسابات أطفال، ادفع الفواتير، أدر بطاقاتك، واستفد من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

نكمل معكم إذا مشوار صباحكم عماني، أهلا وسهلا فيكم. ونروح المرة لمعلومة تتعلق بالطبخ، تتعلق بالأكل يعني، وفائدة من الفوائد. يمكن أنا نفس الشيء بالنسبة لي، هذه أول مرة أعرفها، اللي هي استخدامات الليمون الأخضر والأصفر. أنا ما أعرف أنتم هل تعرفوا أن استخداماتهم شوية تختلف بسبب يعني الفروقات في النكهة، في الريحة، ومتى أفضل أنك تستخدمهم ولا لا. بس خلاص، في ليمون تفضلوه سواء الأصفر أو الأخضر، وهو اللي دائما يعني تجعينكم عليه أو دائما تشتروه. يقول لك الليمون الأخضر طعمه أقوى وأكثر حدة، رائحته تكون منعشة وحموضة واضحة ونكهة أقوى، بينما الليمون الأصفر طعمه لامع حمضي كلاسيكي، رائحة حمضيات زهرية منعشة، ويكون عصير غني ومتعدد الاستخدامات. طيب كل واحد في إيش ممكن تكون استخداماته. الليمون الأخضر يفضل أنك تستخدمه في التاكو، يفضل أنك تستخدمه في المشروبات، التتبيلات، و الأطباق الآسيوية، بينما الليمون الأصفر ممكن يكون في عصير الليمون، الخبز والحلويات، المأكولات البحرية، الصلصات والتتبيلات، وعندك أيضا الشاي والسلطة. هذه إذن الفروقات في الاستخدامات. فيقولك يعتبر الليمون الأصفر والليمون الأخضر من أكثر الحمضيات استخداما في المطابخ حول العالم، إلا أن لكل منهم خصائص أكيد تميزة عن الآخر. فيتميز اللون الأصفر أو الليمون الأصفر نفس ما ذكرنا، تكون نكهته شوية متوازنة وعطر قوي، وممكن يكون خيار ممتاز يعني الخيارات اللي ذكرناها. أما الليمون الأخضر فهو يكون أكثر حدة ورائحته أكثر تكون قوية، فما أعرف أن أنتم منتبهين على هذه النقطة وتفرقوا، ولا بالنسبة لكم فيه طعم بس تفضلوه وتحبوا أنه يكون موجود هذا الطعم في كل أكلكم.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 220-00-9004.
2: الطموح، المستقبل والأحلام كلها تحتاج مكان في كل الخيارات، كل الإمكانات، ومكان تشوف فيه نفسك. نحن في جامعة صحار نشبه أحلامك ونحقق طموحاتك. سجل الآن.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
4: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
5: التحديث المروري مستمعينا في هذه اللحظات 29 دقيقة من استديوهات هلا اف ام. الوضع جميل والطرقات جميلة، فيها انسيابية في الحركة وامورها تمام، ماشي زحمة سواء كنتوا طالعين من طريق مسقط السريع او شارع السلطان قابوس او رايحين على شارع 18 نوفمبر. كل الامور تمام وكل الطرقات امورها تمام. دروب السلامة نتمناها لكم، إن شاء الله توصلوا لوجهتكم بألف سلامة. طمنونا عنكم اللي منضمين لنا في هذه اللحظات، يا هلا ومرحبا بالجميع.
4: كان معكم التحديث المروري.

عشتوا عشتوا، يعطيكم العافية. عدي يا حبيب عدي. صباحكم.

آخر وقفة معنا تقريبا راح نروح لعين على عمان وأبرز الأخبار المحلية. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه سمو الشيخ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يعقدان بقصر الشاطئ بأبو غبي لقاء أخوي بحثا خلال مسيرة العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين البلدين الشقيقين، كما جرى تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والسبل الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار، وهذا خلال زيارة أخوية خاصة قام بها جلالته أيده الله لدولة الإمارات. من الأخبار أيضا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الواردات في سلطنة عمان بنسبة 5.8% خلال الربع الأول من عام 2026. إلى البنك المركزي العماني، وبلغ إجمالي قيمة أدون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 48 مليون ريال عماني. ووزارة النقل وتقنية الاتصالات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تواصل جهودها لاحتواء التسرب النفطي من السفينة، وتعاون مع الجهات الوطنية المختصة وخبراء دوليين وضع خطط واقعية ومرحلية تتناسب مع الوضع الاستثنائي للسفينة في ظروف مناخية شديدة الصعوبة، سرعة الرياح 40 عقدة، ارتفاع أمواج البحر 4 أمتار، جنوح السفينة على منطقة صخرية ومائلة بنحو 17 درجة.

كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تشربها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
2: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
3: خل أقول،
2: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
3: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
4: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
5: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو،

مستمعينا صباحكم عماني، نختم معكم مشوار الصباح في هذا الأسبوع، مشوار صباحكم عماني منتصف الأسبوع 18 أغسطس 2026. نتمنى أنكم استانستوا واستمتعتوا معنا في مشوار اليوم، وبإذن الله اللقاء راح يجدد بكرة في أخبار ومواضيع وعلوم جديدة في حلقة يوم الأربعاء. نتمنى دروب السلامة للجميع اللي طالعين الحين، وين ما تكونوا رايحين الله يحفظكم جميعا، سواء رايحين دواماتكم، رايحين مشاوير صباحية، رايحين مواعيد، الله يسهل أمور ودروب الجميع. نلقاكم بكرة على خير، كونوا بخير ومع السلامة.

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: يعطيكم العافية والله يعطيكم العافية.
1: خسرنا. يلا الجايات أحسن. والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون. فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟ استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: خريف ظفار حيث الضباب والخضرة والذكريات التي لا تنسى. ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار، واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أفضل وقت لحجز التذاكر.
2: يعتقد البعض أن الحجز قبل أيام قليلة أنه رح يوفر المال، لكن في كثير من الحالات تكون الأسعار أفضل عند الحجز قبل موعد السفر بشهرين أو ثلاثة أشهر، كما أن الحجز المبكر يمنح خيارات أوسع للمقاعد وأوقات الرحلات.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.

الصحية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة، مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

0: عند منتصف الليل.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هالأف أم هذه حالة الطقس: تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من سواحل بحر عمان وبحر العرب، تكاثف سحب الخريف على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص تساقط الرذاذ، سحب وجه عام مع تدفق السحب على بعض محافظات سلطنة عمان.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تعرفوا مستمعينا أن قطرة الماء ما تنتهي بمجرد استخدامها، لكن ممكن تبدأ منها حياة جديدة. هذه مش قصة عابرة، هذه قصة تنكتب كل يوم في عمان.
2: منهل نماء.
1: في منهل نماء بيكون لكل قطرة ماء حكاية ولكل مورد مستقبل، وبين الطبيعة والابتكار راح تنولد حلول بالتأكيد قادرة أنها تصنع الفرق.
2: منهل نماء.
1: هلا فيكم في منهل نماء، سلسلة حوارات نكتشف فيها كيف تتحول المياه إلى قيمة وكيف تصنع الاستدامة مستقبلا أكثر ازدهارا
3: لعمان.
4: منهل نماء.
5: منهل نماء على هلا اف ام بالتعاون والشراكة مع نماء لخدمات المياه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في برنامج من هالنما، برنامج جديد مستمعينا الأحبة يأتيكم كل ثلاثاء الساعة 11 بالتعاون مع نما لخدمات المياه. مواضيع كثيرة وسلسلة حوارات راح نتكلم ونسولف عنها أكيد خلال الحلقات القادمة، لكن اليوم في حلقتنا الأولى راح نسولف ونتكلم عن رحلة المياه المجددة في عمان من مورد إلى قيمة، وكيف تغير مفهوم إدارة المياه في عمان، واللي تتناول أكيد الوعي المجتمعي حول استخدام المياه المجددة مع الأستاذ أحمد بن يوسف بن خلفان البوسعيدي رئيس قسم أنظمة الري بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا وسهلا، شكرا على تسليط الضوء على هذا المورد الهام، وشكرا على الاستضافة، ونحيي المستمعين الكرام.
0: واجب، يا هلا ومرحبا. إذن كلمنا عن رحلة المياه من المنازل إلى شبكة الصرف الصحي، بعدين محطات المعالجة وإعادة الاستخدام.
1: طبعا تبدأ رحلة استخدام هذه المياه، الاستخدام من المصدر ثم الاستخدام المنزلي، وبعدها تصريف هذه المياه إلى شبكات المياه المخصصة لها، لتبدأ رحلة جديدة أيضا في محطات المعالجة بمختلف المحطات الموجودة عندنا في سلطنة عمان. طبعا تهدف هذه المعالجة إلى التخلص من العوالق الموجودة في المياه، المواد الصلبة، أيضا المواد العضوية، ثم الترشيح والتعقيم، وثم التأكد من مطابقتها للمواصفات وإعادة استخدام مرة أخرى لمختلف القطاعات المحددة للاستخدام.
0: فكيف أسهمت التقنيات الحديثة في أنها تحول المياه المستخدمة إلى مورد متجدد وآمن نقدر نستفيد منه نفس ما ذكرت مرة ثانية؟
1: طبعا كنا سابقا في بداية هذه التقنيات كنا نتكلم على التخلص الآمن لهذه المياه بيئيا، لكن اليوم بوجود هذه التقنيات المتطورة والموجودة عندنا في سلطنة عمان، أحدث التقنيات ونعتبرها بنية أساسية يعني في سلطنة عمان، مكنتنا من معالجة هذه المياه بجودة عالية، نستطيع من خلالها إعادة استخدامها لمختلف الاستخدامات بمختلف القطاعات الاقتصادية، سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية أو حتى في قطاع الإنشاءات.
0: فلو نتكلم عن الاستخدامات بالتحديد وفرص التوسع في استخدامها مثل الصناعة، تشجير والمرافق المختلفة أيضا.
1: طبعا الحمد لله تشير البيانات عندنا إلى أنه كميات الإنتاج كبيرة تصل إلى 120 مليون متر مكعب، نستخدم حاليا فيها أكثر من 50%. هذا يدل على أن السلطنة عندها منهجية واضحة لإعادة استخدام هذه المياه، تستخدم حاليا في المسطحات الخضراء، تستخدم أيضا في التشكير، تستخدم أيضا في القطاع الزراعي، ويعتبر قطاع جدا هام لدينا في السلطنة لرفع مؤشرات نمو الأمن الغذائي، وأيضا تستخدم في السياحة، ونستخدمها أيضا في حاليا نستخدمها في تبريد بعض المجمعات التجارية وبعض الفنادق. هذه الاستخدامات الموجودة حاليا في سلطنة عمان.
0: طيب إيش أكثر الأشياء اللي ممكن يعني يرميها الناس في الصرف الصحي خلنا نقول وتسبب مشاكل يعني حتى أثناء فترة المعالجة؟
1: فعلا هناك في تحديات، بعض التحديات الموجودة في المحطات، بعض المستخدمين يرمي بعض المناديل مثلا المبللة، مثلا بعض المواد الكيميائية، مثلا أيضا بعض المواد الصلبة، هذا حقيقة، وبعض أيضا نفس الزيوت والدهون، هذا كانت تؤثر في خفض كفاءة المعالجة، وهذه يجب أن نعيها جدا ونعرف أن شبكات الصرفية مخصصة لتجميع هذه المياه معالجتها وليست تلد مهملات، ما يجب أن اعتبرها هذا اعتبار يعني.
0: فخلنا نقول كذا انها يعني هذه المواد اللي انت ذكرتها اللي هي المناديل، الزيوت، المواد الكيميائية، مستحضرات تجميل وغيرها من الأمور يعني تأثر على عملية المعالجة.
1: هي تؤثر نعم في الكفاءة، على سبيل المثال مناديل ممكن تعمل انسدادات لبعض المضخات، مثلا الزيوت والدهون ممكن تعمل تراكمات في الشبكة، بعد ذلك تصير مثل الكتل، تعملنا أيضا تحديات ومشاكل في المعالجة نفسها. المواد الكيميائية خطيرة جدا، تؤثر أيضا على المعالجة الأساسية وهي المعالجة البيولوجية، لذلك الوعي في هذا الجانب جدا مهم، وتثقيف أنفسنا جدا مهم، ولازم تكون لنا مسؤولية مشتركة لرفع كفاءة معالجة هذه المياه في المحطات، لأن هذه المواد اللي ذكرناها سابقا تؤثر في كفاءة أو تخفض من كفاءة المعالجة. المعالجة نفسها.
0: فكيف تتحول أستاذ المياه للمعالجة إلى مورد اقتصادي وبيتي أيضا مهم؟
1: طبعا إعادة الاستخدام أو معالجة هذه المياه نفسها تمكننا من توفير مورد جديد وهام لإعادة استخدام هذه المياه. على سبيل المثال نشوف كل التشجير والمسطحات الخضراء عندنا في سلطة عمان جدا مهمة ونحتاج لها، فكل كميات المياه هذه تمكننا من زيادة المساحات هذه بكل أريحية. أيضا نتحدث عن الزراعة، الزراعة جدا مهمة بيئيا، ممكن نزيد الانتاج الزراعي من خلال استخدام كميات المياه الكبيرة هذه. تعرف زيادة عدد السكان يمكننا من زيادة الانتاج كميات المياه، بالتالي ممكن أيضا نعيد استخدامها بمساحات أخرى. أيضا نستخدمها حاليا في الصناعة مثل ما ذكرنا سابقا في التبريد، هذا يقلل من استخدام الطاقة، فتقليل استخدام الطاقة بحد ذاته يساهم في تحسين البيئة.
0: يعني أتوقع هذا يعني يودينا لنقطة خلنا نقول الضغط على الموارد الطبيعية، فالمياه المجددة اليوم كيف ممكن تسهم في أنها تقلل الضغط على الموارد الطبيعية وتعزز الاستدامة والأمن المائي في السلطنة؟
1: نعم طبعا من خلال سد الفجوة بين الطلب والعرض أو تقليل الفجوة بين الطلب والعرض. التنمية الحالية في سلطنة عمان والتوسع في التنمية اقتصاديا زراعيا سياحيا هذه كانت تطلب كميات مياه طبعا، ونعتبر المياه المعالجة هذه هي مياه مورد جديد تساهم في انخفاض هذه الفجوة، وبالتالي نستطيع بكل أريحية استخدام هذه المياه في قطاعات أخرى. على سبيل المثال حاليا احنا في الوزارة نعمل مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني باستثمار أراضي جديدة، ويتم طرح هذه الفرص كفرص استثمارية فقط خاصة لاستخدام هذه المياه، فبالتالي تساهم اقتصاديا وتقلل من أيضا الضغط على الموارد المائية، فبدل ما نستخدم الموارد المائية في كل المحاصيل الزراعية مثلا عندنا العلاف مستخدم عالي للمياه، ممكن نستخدم المياه المعاد استخدامها يعني المياه المجددة في مساحات شاسعة لزراعة العلاف، بالتالي نستطيع أيضا أن نحصل على ثروة حيوانية أكثر، أو نسد الفجوة أيضا بين الاستيراد والتبريد والاستيراد والتصدير بين الثروة الحيوانية بين الأعلاف ومختلف المحاصيل الزراعية الأخرى.
0: يعني نقدر نقول اليوم أن إعادة استخدام المياه صارت ضرورة مش مجرد خيار يعني.
1: طبعا طبعا بلا شك استخدام وإعادة استخدام هذه المياه أصبحت ضرورة مثل ما ذكرنا. التوسعة في الاستخدام جدا مهم، الوعي المجتمعي في هذا الجانب جدا مهم. إحنا بحاجة إلى زيادة الإنتاج بمختلف القطاعات سواء زراعي سواء صناعي سواء سياحي، وهذه المياه مورد جدا هام وجدا بديل واستراتيجي بالنسبة لنا لمختلف القطاعات المختلفة بالسلطنة.
0: فإيش علاقة يعني المياه المجددة بالتغير المناخي وشح المياه؟ هل ممكن كانت الفكرة بداية يعني ممكن تكون من هنا؟
1: هو مثل ما ذكرنا زيادة الطلب على هذه المياه هو أساس الفكرة هذه. طبعا التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة أدت إلى قلة الأمطار، بالتالي احنا بحاجة إلى معالجة إلى إنتاج مياه أخرى عن طريق محطات التحلية، بالتالي نحصل على كميات أيضا كبيرة من المياه المجددة. فهو الطلب الموجود وأيضا التقنيات المتوفرة اللي تمكننا من استخدام المياه هذه نفسها حقيقة ساهمت في أن جعل هذه المياه ضرورة لاستخدامها.
0: يعني أتوقع نحن اليوم وصلنا لمرحلة أن ممكن كل قطرة ماي نحن نقدر نستفيد منها، لكن السؤال هل نقدر نستفيد من يعني من كل قطرة ماي كم مرة عدة مرات؟
1: طبعا طبعا طبعا هو هذا الأساس فعلا، أن أو هي رسالة أن كل قطرة ماء ما نعتبرها نهاية الاستخدام، لا كل قطرة مياه نستخدمها ممكن نعتبرها رحلة جديدة لاستخدام آخر، وهذا فعلا اللي قاعد يصير. فوفرة المياه ضرورية عندنا، والتفكير في إعادة استخدام المياه أمر جدا مهم، وهذا اللي فعلا قاعد يصير، أنه كمية المياه المستخدمة سابقا لو نشوف دورة المياه هي استخدام، هي مصدر استخدام صرف. اليوم أصبح مصدر استخدام صرف، تأكد من مطابقة والتأكد من سلامتها من خلال المواصفات والمراقبة والتحليل، أصبحت نسميها مياه مجددة، ثم أصبح إعادة استخدام ومستخدم نهائي. فأصبحت رحلة جديدة، وبسبب هذه الفكرة أن قطرة الماء نفسها ممكن نستخدمها عدة مرات.
0: عدة مرات. لو نروح للمستخدم النهائي والمجتمع وثقافة المجتمع، هل شايف أن فيه وعي كافي باستخدام استخدامات المياه المجددة؟
1: الوعي موجود حقيقة. موضوع الوعي اشتغل، تم العمل عليه من فترة، من خلال بداية البحوث اللي قامت بها الوزارة، وأيضا الجهات الأخرى مثل جامعة سلطان قابوس وعدة جهات أخرى، قمنا بعمل بحوث لاستخدام هذه المياه بمختلف المحاصيل من فترة طويلة جدا. ثم بدينا في موضوع التشريعات والقوانين والضوابط والأمور المنظمة لهذا الموضوع، بعدين بدينا إلى التوعية وخلق هوية جديدة لهذه المياه اللي هي منها المياه اللي هي منها النما وباسم المياه المجددة. طبعا هذه الأمور كلها خلقت وعي للمجتمع، وحقيقة في شريحة كثيرة من المجتمع واعي لهذا الموضوع، وتجينا طلبات لاستخدام هذه المياه في مناطق مختلفة في السلطنة، خاصة المناطق المتأثرة بالملوحة، المناطق المتأثرة بانخفاض منسوب المياه في الخزانات الجوفية، وأيضا توجد شريحة أخرى غير واعي لهذا الموضوع، يحتاج المزيد من الوعي والمزيد من العمل على هذا الموضوع. والوزارة والجهات ذات العلاقة مثلنا خدمات المياه وهيئة تنظيم الخدمات العامة قائمين بدور كبير في هذا المجال، والحمد لله اليوم احنا واصلين لمرحلة لأنه هذه المياه يتم طلبها. سابقا كنا نحاول ندخل هذه المياه ونقنع الناس، اليوم لا، اليوم الناس هي اللي تطلب هذه المياه، وفي أيضا نافذة خاصة لطلب هذه المياه عن طريق الأونلاين. فمعناته الوعي فعلا موجود من المستخدم والمستهلك ومن الناس نفسها.
0: وأنا أتوقع يمكن كل فترة الوعي يزيد لما الناس أيضا تسمع تجارب الناس الثانيين، لكن على الرغم من ذلك أتوقع في يعني أنت بتسمع بمفاهيم مغلوطة وأشياء خطأ، ممكن يعني صورة ذهنية كذا منتشرة تحد من تقبل البعض للموضوع.
1: هو فعلا يعني مثلا لما اتكلم على مياه صرف صحي، الوعي الذهني للإنسان مياه صرف صحي هي مياه غير قابل استخدام، هي مخلفات. لكن اليوم بالوعي الموجود وبناء الثقة بين المستخدم وبين المشغل أو المنتج نفسه، يصنع ثقة تخلينا نحن يعني نثق في هذه المياه. على سبيل المثال لما كنا نروح مسطحات خضراء ونروح الحدائق ونشوف هذه الحدائق الموجودة حاليا تروى بهذه المياه، مباشرة نيجي في الوعي الذهني لدينا أن هذه المياه فعلا مياه آمنة، فعلا مياه ممكن نستخدمها، ومثل ما احنا الحين نستخدم مسطحات الخضراء وجالسين ومستانسين بالحدائق، ممكن نستخدمها باستخدامات أخرى مثل القطاع الزراعي، القطاع الصناعي، القطاع السياحي، وفعلا هذا هذا هذا هذا اللي صاير.
0: يعني وصلت الفكرة والناس بدت فعلا أنها تتقبل على رغم الأفكار المغلوطة اللي كانت بالضبط منتشرة. بالضبط. وكل شيء يبدأ يمكن في البداية غريب، مع مرور الوقت يعني الواحد يشوف إيش الاستفادة اللي استفادها من الموضوع ويدرك أكيد قيمة الموضوع أكيد والتطور اللي إحنا أكيد فيه. شكرا لك أستاذ أحمد، نحن يعني نوصل معك للقاء، في شيء حاب إلى الختام، في شيء حاب تضيفه؟
1: والله هي رسالة أنه قطرة الماء ما تنتهي بنهاية الاستخدام، وإنما ممكن تبدأ رحلة جديدة. الشيء الآخر إنه الموارد المائية بكل مصادرها هو ثروة وطنية، وهو أمن مستدام، وهي مسؤولية مشتركة لازم نعيها دائما، لأن هذه المياه هي أيضا ليست مياه، هي المياه لجال القادمة، ويجب أن نحافظ عليها ونرشد في استخدامها
0: بإذن الله تعالى. كل الشكر لك إذن أستاذ أحمد بن يوسف البوسعيدي، رئيس قسم أنظمة الري بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. ونحن نختم معكم مستمعين الأحبة الحلقة الأولى من منهل نماء بالتعاون مع نماء لخدمات المياه، وبإذن الله في حلقات أخرى في الأسابيع القادمة رح نقترب أيضا من مواضيع وتفاصيل أخرى معكم مستمعينا في كل ثلاثاء. نلقاكم على خير، كونوا بخير ومع السلامة.
2: منهل النماذج،
3: نروي قصص الابتكار ونستعرض التجارب ونحاور الخبراء لنكتشف معا كيف تصنع الاستدامة في عمان. وبعد في قصص كثيرة تستحق أن تروى.
2: منهل النماذج،
3: لأن كل قطرة
4: لها قيمة.
5: تسمعون حلقات من هالنما على هالأف أم بالتعاون والشراكة مع نما لخدمات المياه.

0: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الظفار شايفاني
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شايفاني.

0: FM. هذه إذاعة هلا اف ام. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفق مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على عدم بدء إعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، ويؤكد على استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي في القطاع بحسبه، فيما يرى الجانب الأمريكي إمكانية تنفيذ عملية نزع السلاح، بينما تشكك إسرائيل في التزام حماس بذلك، وذلك في لقاء نتنياهو وكوشنر في القدس. القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة قبطية جنوبية جنين بالضفة الغربية المحتلة وتداهم منازل وتعتقل فلسطينيين، فيما يفيد شهود عيان باستمرار حصار منازل في بلدة قصرى جنوبية نابلس للأسبوع الثاني. مواطن من قصرى:
4: أول حصار بمر على بلدة قصرى، كان في مواجهات، كان في شهداء، كان في حرق مساجد، كان في حرق بيوت.
3: إقليم كردستان العراق يتهم إيران باستهداف مكتب رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني ومقر الأمن بمسيرتين مفخختين، فيما أدان بارزاني الهجمات واعتبرها تصعيدا خطيرا.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الحوثيون يطلقون 5 صواريخ فلسطينية باتجاه منطقة باب المندب، فيما أعلنت القوات اليمنية رصد صاروخين باتجاه مدينة المخا والبحر الأحمر. تصعيد للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيرات، وهجمات للجيش الإسرائيلي في بلدتي المنصور ومجدل زون جنوبي لبنان، فيما امتد التحليق إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. شاهد عيان من النبطية في الجنوب:
5: صراحة الأصوات اللي عم نسمعها بالليل ما بتنامي أنت من وراء القصف والمدفع. ولك
3: أعدت نشرة اليوم آية حسام وقرأتها مهل جمل. إلى اللقاء.
0: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: الطبيب ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.
1: شكرا حبايبي، يلا قولوا معي هلا بقى.

0: سلام. ولمح تسهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شي ثاني.
2: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا.

0: الانتقال المفاجئ.
1: الانتقال المفاجئ من مكان شديد الحرارة إلى مكان شديد البرودة قد يسبب شعورا بالإجهاد للجسم، لذلك يفضل أن تكون درجة التكييف معتدلة ومريحة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

الثامنة مساء ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية مساء. مركز السبيل التبرع بالدم بالعريني بوليفارد من الأحد إلى الجمعة من الساعة الثالثة مساء حتى التاسعة مساء.

الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش تكون الرحلات الصباحية أكثر التزاماً؟
2: الرحلات اللي تنطلق بالصباح الباكر غالباً ما تكون أقل عرضة للتأخير لأنها تبدأ يومها من المطار نفسه قبل تراكم التأخيرات اللي قد تحدث على مدار اليوم.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.
1: في خريف ظفار، البهجة في كل مكان. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تمتد الفعاليات في مختلف أنحاء محافظة ظفار، من صلالة إلى طاقة ومرباط وسدح وغيرها من الولايات، لتقدم برنامجا متنوعا يضم أكثر من 125 فعالية تجمع بين الترفيه والثقافة والطبيعة والتراث والفنون. مهما كانت وجهتك ستجد

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

كلنا نعرف أن الدقائق الأولى بعد ظهور علامات الجلطة الدماغية قد تغير النتيجة بالكامل، وفي قاعدة بسيطة تساعدنا نتعرف على أهم الأعراض بسرعة، والكلمة المفتاحية هي كلمة فاست باللغة الإنجليزية. كلمة فاست تتكون من 4 أحرف FAST، وكل حرف فيها يرمز إلى علامة مهمة من علامات الجلطة الدماغية. F تعني فيس أو الوجه، فتعاين هل في ميلان مفاجئ في جهة من الوجه. A تعني arm أو الذراع، هل يقدر يرفع الذراعين أو في ذراع تنزل فجأة. S تعني speech أو الكلام، هل كلامه صار ثقيل غير واضح أو ما يقدر يتكلم بشكل طبيعي. T تعني time أو الوقت، لا تنتظر وتقول يمكن يتحسن، في الجلطة الدماغية كل دقيقة تفرق والاتصال بالطوارئ لازم يكون فورا. وتفاصيل أكثر عن الجلطات الدماغية والتدخل المبكر ستطرح في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقب.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا يا
3: شعودي. حي الله من حبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
2: الحمد لله
6: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
6: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في أخبار وعلوم الساعة الواحدة مساء من هلا أف أم. ونبتدي الأخبار بالمنتخب الوطني الأول لكرة السلة يشارك في تصفيات التمهيدية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2029 النافذة الأولى، والتي تقام خلال الفترة من 24 إلى 31 أغسطس الجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. مركز الشباب ينفذ بالتعاون مع شركة إيتكو سبيس برنامج مدار عمان التدريبي في الأقمار الصناعية بهدف تنمية قدرات الشباب العماني في علوم وتقنيات الفضاء وتعزيز مهاراتهم التطبيقية في مجال الأقمار الصناعية الصغيرة وربط التقنيات الفضائية بالأولويات الاستراتيجية والوطنية لسلطنة عمان. تواصل المنتخبات الوطنية للسباحة للمسافات القصيرة والطويلة استعداداتها للمشاركات الخارجية القادمة، حيث سيشارك لاعبو المنتخب في البطولة العربية للسباحة الطويلة بتونس خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2026، والبطولة العربية للسباحة القصيرة بمملكة البحرين للفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعلن عن فتح باب التسجيل في برنامج السفراء الشباب في نسخته الرابعة، والمقرر تنفيذه خلال شهر نوفمبر المقبل في محافظة مسقط، وذلك بعد 3 نسخ ناجحة شهدت إقبالا واسعا من الشباب العماني والعربي. تشارك دول العالم غدا الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني، مؤكدة حضورها الفاعل وإسهاماتها الراسخة في دعم الجهود الإنسانية، انطلاقا من إيمانها بأن التضامن والتكافل والوقوف إلى جانب الإنسان في أوقات الأزمات تمثل قيما أصيلة وامتدادا راسخا في المجتمع العماني. يعد استخدام الذكاء الاصطناعي قوة أساسية في صياغة المستقبل في كثير من القطاعات بهدف تحقيق التطور المعرفي، وفي ظل ما تشهده من تحولات تقنية متسارعة مدعومة بتوجه وطني نحو التحول الرقمي وتحقيق اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، برزت الكفاءات الشابة العمانية الواعية التي تؤمن بأهمية التعليم المستمر والتطوير بما يتوافق مع التقنيات الحديثة. برزت خلال السنوات الأخيرة العديد من الأكاديميات الرياضية الخاصة التي أسهمت في استثمار الخبرات الرياضية المتراكمة وتحويلها إلى مشاريع تعنى باكتشاف المواهب الناشئة وصقل قدراتها وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة لدى مختلف الفئات العمرية. إذن هذه هي أخبار وعلوم الساعة الواحدة مساء، شكرا لكم على حسن الاستماع.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا شعودي. حي الله من حبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
2: الحمد لله
6: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض

0: تعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: إعلانك يفرق مع هلا أفعال. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
6: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
7: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
8: BBC أخبار الشرق الأوسط.
9: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفق مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على عدم بدء إعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، ويؤكد على استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي في القطاع بحسبه، فيما يرى الجانب الأمريكي إمكانية تنفيذ عملية نزع السلاح، بينما تشكك إسرائيل في التزام حماس بذلك، وذلك في لقاء نتنياهو وكوشنر في القدس. القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة قبطية جنوبية جنين بالضفة الغربية المحتلة وتداهم منازل وتعتقل فلسطينيين، فيما يفيد شهود عيان باستمرار حصار منازل في بلدة قصرى جنوبية نابلس للأسبوع الثاني. مواطن من قصرى:
10: أول حصار بمر على بلدة قصرى، كان في مواجهات، كان في شهداء، كان في حرق مساجد، كان في حرق بيوت.
9: إقليم كردستان العراق يتهم إيران باستهداف مكتب رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني ومقر الأمن بمسيرتين مفخختين، فيما أدان بارزاني الهجمات واعتبرها تصعيدا خطيرا.
8: BBC أخبار الشرق الأوسط.
9: الحوثيون يطلقون 5 صواريخ فلسطية باتجاه منطقة باب المندب، فيما أعلنت القوات اليمنية رصد صاروخين باتجاه مدينة المخا والبحر الأحمر. تصعيد للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيرات، وهجمات للجيش الإسرائيلي في بلدتي المنصور ومجدرزون جنوبي لبنان، فيما امتد التحليق إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. شاهد عيان من النبطية في الجنوب:
11: صراحة الأصوات اللي عم نسمعها بالليل ما بتنامي أنت من وراء القصف والمدفع. ولك
9: أعدت نشرة اليوم آية حسام وقرأتها مها الجمل. إلى اللقاء.
8: BBC
6: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
7: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. bbcarabic.com.

0: الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط راعي الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا أف أم.
1: وريد، ايش اريد بيك
2: يما؟

دجافو ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
1: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كايدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كايدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.

0: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: الطموح، المستقبل والأحلام كلها تحتاج مكان فيه كل الخيارات، كل الإمكانات، ومكان تشوف فيه نفسك. نحن في جامعة صحار نشبه أحلامك ونحقق طموحاتك. سجل الآن.
2: أعظم الهدايا هي تلك التي تنقذ الأرواح، وهدية الدم هي الأثمن دائما. بادر بالتبرع.
3: أوقات التبرع بالدم.
2: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: لكل الناس.
1: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
0: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هالأفئام هذه حالة الطقس: تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من سواحل بحر عمان وبحر العرب، تكاثف سحب الخريف على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص تساقط الرذاذ، سحب وجه عام مع تدفق السحب على بعض محافظات سلطنة عمان.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
3: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا. لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري، عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.

0: فيها السيطرة الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيض حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسى عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنت تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعة هلا فأم، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. اكيد في حلقة جديدة، حلقة منتصف الاسبوع، تخيلوا ان منتصف الاسبوع وصرنا في حلقة الثلاثاء، يعني ما باقي شيء، جماعة يومين و نعلن الويكند رسميا. فتعرفون والله يعني مع سرعة هذه الأيام الواحد كذا يقعد يسأل نفسه ليش سويت، كيف جالسة قضي هذه الأيام، هل فقط يعني أعطي بلا ما أخذ، أن نعطي في دواماتنا، نعطي في أعمالنا، نعطي في علاقاتنا، ولكن يا ترى إيش اللي نحن جالسين ناخذه، سواء كان على الصعيد الروحي العقلي الجسدي النفسي. فكذا الواحد يقعد قاعدة مع نفسه ويعني تعرفون كذا أنه يستذكر. ولكن على طريق هذا الموضوع، أنا على آخر فترة يعني كنت كذا كنت جالسة أفكر بيني وبين نفسي، أقول من بديت يعني وجودي في السلك الوظيفي، كوني يعني أنا بديت وظيفة من لما كنت طالبة في الكلية، بديت في المجال الإعلام كمراسلة تلفزيون، وبعدها كذا قعدت في التلفزيون، وبعدها انتقلت للإذاعة. فيسا يقول إنه أنا متى ارتحت، يعني أنا متى قعدت، أنا متى استرخيت، أنا متى عرفت إيش الأشياء اللي تبيها حوراء، اللي تبي تسويها حوراء. فأدركت إنه يعني طول هذه الست أو السبع سنوات أنا كنت في مرحلة جري بلا توقف، لين ما قررت إنه كذا أوبس خلنا أخذ بريك شوي، خلنا التفت لي يعني التفت لنفسي، التفت لعائلتي، التفت لأهلي، لأن أكيد يعني أنت مسائل. فهني حتى أدركت شوي نعمة أن الإنسان يكون فاضي، أنه كذا ياخذ بريك مع نفسه، ياخذ بريك مع عائلته. ويمكن الأزمة الوحيدة اللي في حياتي الحين أعيشها هي أزمة تليفون. أنا دائما أقولهم أني أنا ضعيفة التواصل، وأحس أني وايد حاب هذا الشيء اللي فيني، انه يعني عندي تمام فترة الشغل، فترة الدوام من مثلا الصباح لين خلينا نقول الساعة 4، وبعدها خلاص اني افصل عن التليفون. فاي اتصال او اي مسجات تيني من بعد هذا الوقت صراحة يعني صرت اني ما ارد عمدا، لانه احس انها خلاص هذا صار وقتي، يعني هذا الوقت لي. ف يعني تليفونات كذا زاحمت حياتنا بشكل وايد كبير، زاحمت أوقاتنا، صرنا وايد ملتهين فيها. فحتى على الآونة الأخيرة كنت أشوف كذا يعني ريلز أو مقطع انتشر، أو حتى أنه كذا يعني as a post، أنه الواحد صار ينفصل عن العالم والتليفون في إيده، صار أنه ما يرد والتليفون في إيده، لأنه تعرفون خلاص يعني أنا أحس أدركنا أهمية أنه تكون لنا مساحة شخصية لنا، بعيدا عن المسجات، بعيدا عن الرسائل، بعيدا عن أوامر الشغل والأوردرات والإيميلات، الموضوع وايد يستنزف من الطاقة ويسرق، يعني يسرق عمرنا ونحن فعليا ما حاسين وما دارين. فأحس أنه وايد مهم، نقطة جدا مهمة وأساسية أنا أدركتها في يعني آخر الوقت، أنه لازم فعليا يكون في عندنا رقمين، رقم خاص بالشغل ورقم شخصي لنا. أول ما نطلع من الدوام خلاص سويتش أوف لرقم الشغل، ويعني رقم هو فعليا يكون رقم العائلة، رقم الناس المقربين منك فقط، عائلتك، محيطك اللي فعليا توده وتعزه ويهمك وايد أنه يتواصلون معك، تعرف أخبارهم أول بأول. شيء ثاني أحس أنه لا، أحس أنه فعليا لازم فعليا يكون وقت لنا، وقت لعائلتنا، وقت لي تعرفون لنفسنا كذا، نعمل مديتيشن، استرخاء مع النفس، حتى وقت لرياضتنا، للجيم، وقت للعائلة، وقت حتى أحيانا للتصفح، أنك أنت تتصفح
مثلا مواقع السوشيال ميديا بلا ما تحط في بالك انه لازم اروح اشيك على ايميل, اروح ادخل ارد على مسج يخص العمل. حس انه خلاص لازم يعني نعطي حياتنا الشخصية فعليا أولوية وأهمية وايد كبيرة. ما أدري رح أطولت عليكم, ولكن كان كلام في داخلي وصار إنه لازم أفضفض فيه صراحة وأتكلم فقلت أكلمكم فيه, لربما في أحد محتاج إنه فعليا يسمع هذا الكلام ويخطي خطوة إنه يكون عند رقم ثاني. أنا صراحة أمس رحت وخذيت رقم ثاني, قلت رح أخلي رقم شخصي بحت بعيدا عن العمل, ما أبي أي شيء يخص العمل فعليا يرتبط فيه, لأنه استشعرت يعني حسيت أنه لا, أنا الأوان إلى أن أفصل عن العمل, ويعني يكون العمل عمل وحياة الشخصية يعني تكون حياة الشخصية, ما أقدر أربط الموضوعين ببعض نهائيا. فيس هذا كان اللي في بالي, وخبروني أنتوا كيف ما بعد العمل, هل تزالون تواصلون العمل, رد على إيميلات, على مسجات, على رسائل, أم أنه عقب العمل خلاص no calls no messages أبد ما في شيء, خلاص يكون وقتكم لكم, ولا شو تقولون؟ إذن مستمعينا أكيد نحن إن شاء الله معكم في هذا التطوف المسائي ساعتين من عمر البرنامج من 2 ولغاية الساعة 4. إيش اللي راح يتضمن إن شاء الله ساعاتنا 2؟ راح أخبركم إن شاء الله بعد هذا الفاصل الغنائي. خلكم ثبتين الموجة على 102.7 على هلا اف ام, وأكيد أسعد بقراءة رسائلكم المسائية على 935-1-0.

0: يا حياكم الله ومسهلا ومستمعينا ورجعنا لكم من جديد. خلوني أروح أيضا كذا أقرأ رسائلكم المسائية. أبو طلال يقول مساء الخير، شكله شاب اليوم رقم ثاني. أنا أقول بعيدة فعليا يلزم على فكرة الموضوع، ها فعليا يلزم إذا شوي نفكر فيها ترى والله يعني الشغل أخذ حياتنا خلينا نقول. أيضا رسالة ثانية، يا هلا حوراء، أنا من بديت وظيفة طلعت رقم ثاني خاص للعمل علشان أقدر ألتفت لبيتي زوجي وعيالي ولنفسي بعد، والحمد لله من 15 سنة للحين رقم الشخصي ما حد يعرفه من العمل، كفو عليش. والله برافو فعليا. أنا أحس يعني رقم ثاني هو استثمار للحياة الشخصية، فعليا أقوى استثمار لحياتك الشخصية هو أنك تفصل رقم العمل عن رقمك الشخصي، لأنه الموضوع وايد مزعج ووايد وايد ياخذ يعني طاقة جدا كبيرة، فليش لا فعليا ليش لا يعني خلنا نفصل له. إذن مستمعينا كذا خلوني أيضا أعطيكم بريف سريع عن إيش اللي راح تتضمنه حلقتنا لليوم. بعد فواصل ساعتنا وربع راح يكون أو راح تكون معنا ضيفة بالاتصال، الأستاذة مرام بنت علي المقبالية، كاتبة مسرحة المد الحاصلة على ثاني أفضل نص مسرحي بالمهرجان، كاتبة مسرحية أيوة، المد الحاصلة على ثاني أفضل نص مسرحي بالمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بتونس. وبعدها راح نبدي كذا في مقابلة خفيفة لطيفة راح نتعرف فيها على مدرب، هو مدرب للخيول، فبما أنه يعني هذا النشاط صار يمارس بشكل جدا كبير من قبل الكبار ومن قبل الأطفال الصغار، فرح نتعرف عليه بشكل أكثر، وأيضا رح نشوف ما إذا كانت هناك توصيات للأطفال بأعمار معينة فائدة هذا المجال. يعني اليوم حوار ودردشة خفيفة لطيفة إن شاء الله رح نقضيها معاكم، بس نطلع هذا الفاصل وبعدها نرجع نبدأ في برنامجنا.
1: طريقك ثالث وسريع مثل أواصر؟ اسمع على كافيك اليوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.
2: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: المادة 57 من قانون العمل، يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
5: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
6: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
7: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
6: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
7: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
6: فلنعرفها للعالم.
7: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي أس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
8: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
9: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو وتعليم متميز.
10: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
11: بي بي سي
12: أخبار الشرق الأوسط.
13: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفق مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على عدم بدء إعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، ويؤكد على استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي في القطاع بحسبه، فيما يرى الجانب الأمريكي إمكانية تنفيذ عملية نزع السلاح، بينما تشكك إسرائيل في التزام حماس بذلك، وذلك في لقاء نتنياهو وكوشنر في القدس. القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة قبطية جنوبية جنين بالضفة الغربية المحتلة وتداهم منازل وتعتقل فلسطينيين، فيما يفيد شهود عيان باستمرار حصار منازل في بلدة قصرى جنوبية نابلس للأسبوع الثاني. مواطن من قصرى:
14: أول حصار بمر على بلدة قصرى، كان في مواجهات، كان في شهداء، كان في حرق مساجد، كان في حرق بيوت.
13: إقليم كردستان العراق يتهم إيران باستهداف مكتب رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني ومقر الأمن بمسيرتين مفخختين، فيما أدان بارزاني الهجمات واعتبرها تصعيدا خطيرا.
11: بي بي سي
12: أخبار الشرق الأوسط.
13: الحوثيون يطلقون 5 صواريخ باليستية باتجاه منطقة باب المندب، فيما أعلنت القوات اليمنية رصد صاروخين باتجاه مدينة المخا والبحر الأحمر. تصعيد للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيرات، وهجمات للجيش الإسرائيلي في بلدتي المنصور ومجدل زون جنوبي لبنان، فيما امتد التحليق إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. شاهد عيان من النبطية في الجنوب:
15: صراحة الأصوات اللي عم نسمعها بالليل ما بتنامي انت من وراء القصف والمدفع. ولك
13: أعدت نشرة اليوم آية حسام وقرأتها مهل جمل. إلى اللقاء.
11: بي بي سي
10: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
11: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
12: صيفكم مع هلا
10: مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
12: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحياكم الله وبياكم من جديد. خلونا نروح مستمعينا بداية إلى أول اتصال وضيفتنا أيضا الموجودة معنا عبر الاتصال. مسي بالخير بمرام بنت علي المقبالية، وهي كاتبة مسرحية اللمد الحاصلة على ثاني أفضل نص مسرحي بالمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بتونس. أهلا وسهلا فيش مرام، ونمس على شبك الخير.
1: اهلا وسهلا فيكم كل مستمعين اذاعه هلا أتم.
0: حياك
1: الله، جدا بوجودي معكم اليوم، اشكرك على هذه الاستضافه الجميله.
0: يلا يعطيش العافيه. شوفي، انا بدايه يعني قبل لا اروح لموضوع الاسئله، وايد شدني اسم اللمد. خبريني ايش يعني اللمد؟
1: اللمد في الحقيقه هو شيء قديما نستعمله في توزيع الفلج، كانوا اهالينا في السابق يستعملوه في الماضي. فاحنا استعملناه في حوارنا في المسرحية، وكان هو يعني اللي استعملناه صراع إنساني عن السلطة والحق والظلم.
0: يعني موضوع المسرحية كان عبارة عن إيش؟
1: هي تتحدث بشكل أساسي عن الحق في مواجهة الظلم، ولكن إحنا استعملنا الماء لأنه هو المسؤول عن العدالة.
0: حلو، جميل. طيب كيف اليوم أيضا تمكنت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري من حصاد 4 جوائز في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بتونس؟ يعني إحنا ما نتكلم عن جائزة وجائزتين، 4 جوائز ما شاء الله.
1: بداية هو توفيق من رب العالمين، الحمد لله. من رأيي حصادنا ل4 جوائز كان نتيجة تكامل أكثر من جانب، هو الإيمان بالعمل، الاشتغال عليه من جميع أفراد الطاقم، الكتابة، الإخراج، التمثيل، الموسيقى وبقية العناصر الفنية. أيضا كان دعم جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري لها دور مهم جدا، وفرت لنا الإمكانات والمساحة المناسبة، هيئت لنا الفريق للمشاركة في المهرجان. فقوة اللمد كانت في انسجام هذه العناصر كلها مع بعضها عشان نوصل لهذه النتيجة.
0: ممتاز، جميل. شعار المهرجان أيضا كان فكر يبدع وشباب يغير. كيف تجسد أو كيف يعني يجسد هذا الشعار عمليا، أو خلينا نقوله يعني كيف تم تجسيد هذا الشعار عمليا على خشبة المسرح ومن خلال العرض اللي قدمته أيضا؟
1: فكر يبدع جسدناه في الطريقة اللي اشتغلنا فيها على الفكرة. قضينا موروث عماني قديم مرتبط بالفلك

0: سبحان الله الحمد لله.
1: جميل. طيب حسيتوا أن يعني اللي فازوا بالمركز الأول أو اللي حصلوا على المركز الأول كانوا فعليا يستحقون؟ لأنه في مثل هذه المشاركات يعني يكون هناك جانب عدم الرضا من قبل البعض اللي مثلا حاصلين على المركز الثاني الثالث، فهل التمستوا يعني هذا الشيء أو أن أنتم فعليا كنتوا راضين بالمركز الثاني وحسيتوا أن اللي حصد المركز الأول فعليا كان يستاهل المركز الأول؟
0: حقيقة إحنا ما اطلعنا على النص، اطلعنا على المسرحية كيف نفذت.
1: تمام، كيف حسيتوا المسرحية نفذت؟ هل فعليا تستحق المركز الأول؟
0: هذا رأي لجنة التحكيم، فأنا ما أقدر أحكم في الصراحة إذا هم يستحقوا أو لا. جهودهم في النهاية الحمد لله، وأكيد إحنا نطمح أن نوصل للأكثر والأعلى.
1: يعني أنتوا راضين بالمركز الثاني؟
0: نريد الأعلى.
1: حلو، جميل جميل. طيب أيضا فازت المسرحية بجائزة أفضل سينوغرافيا، اليوم كيف تمكنتم من ترجمة النص بصريا واستغلال المساحة واللغة البصرية لتوصيل الرسالة للجمهور ولجنة التحكيم الدولية بعد؟
0: هو أنا دوري الأساسي في العمل كان كتابة النص، لكن بحكم حضوري في البروفات ومراحل إعداد العرض كنت أتابع كيف ينتقل النص من الورق إلى الخشبة وكيف يشتغل الفريق على تحويل الأماكن والأحداث إلى صورة بصرية. في البداية اجتمعنا وقرأنا النص وتخيلنا شكل الأماكن اللي بتصير فيها الأحداث، مثل بيت الشيخ وبيت سالم والسفينة واللمد. بعدها حاولنا نبسط هذه الأماكن بحيث تكون قابلة للاستخدام على الخشبة وفي الوقت نفسه تكون معبرة ومبتكرة. فمثلا بسطنا شكل البيوت وخليناها عبارة عن أبواب بدل ما نبني بيوت مكامة وتاخذ مساحة كبيرة من المسرح، حتى أن هذا خدم المشاهد بشكل أفضل. بالنسبة للأزياء والمكياج اخترناها بعد البحث عن الحقبة الزمنية الأنسب لأحداث القصة، ووجدنا أن الفترة بين 1600 و1700 هي الأنسب والأقرب لجو العمل. فكانت الفكرة الأساسية أن احنا ما نريد أساسا ننقل الأماكن كما هي، إنما ناخذ منها ما يكفي لخلق صورة يفهمها الجمهور وتقدم القصة.
1: جميل. طيب مرام يعني أيضا كونش كاتبة النص لهذه المسرحية، ويعني من العناصر الموجودة في المسرح هو وجود المخرج، هل حسيتي مثلا أنه فعليا كان لش دور في كونش يعني كنت كاتبة النص وأيضا حضرت البروفات، مثلا شفتي أنه أحد الممثلين ما أتقن النص مثلا مثل ما أنت كنت كاتبتنا وحبيت أنك تغيري أو عطيتي رأيش في هذا الموضوع، أم أن يعني يتكفل المخرج بتوجيه التعليمات يعني للممثلين؟
0: لا الصراحة احنا خطنا رحلة جماعية، الفكرة تكونت في رأسي ككاتبة وعطوني أهما الأفكار اللي بداخلهم، خبروني أن الفكرة الأساسية هي هذه، بعدين اشتغلت أنا على كيف نطلعها ونمثلها. فكانوا معاي مخرجين ممثلين موسيقيين وفريق فني كامل، وكل واحد منهم بالطبع أضاف شيء من روحه ورؤيته لهذا العمل.
1: حلو، يعني كان في تكامل.
0: أيوة بالضبط، وهذا اللي صنع أصلا نجاح هذا العمل.
1: جميل. طيب أيضا مرام يعني المشاركة في الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بتونس وضعكم أمام تجارب عربية ودولية مختلفة، اليوم كيف أثرت هذه الاحتكاكات الفنية مع الفرق الأخرى في صقل خبراتكم المسرحية؟
0: طبعا هي كانت تجربة ثرية جدا، خصوصا إن كنا أمام تجارب مسرحية مختلفة ومن دول وثقافات متعددة، فمشاهدة العروض والنقاش مع الفرق الأخرى كان يعطينا فرصة نتعرف على أساليبهم ورؤيتهم ونشوف كيف ممكن إحنا نستفيد في النهاية منها في أعمالنا القادمة. الاحتكاك المباشر كان مع الفنانين والطلبة من مختلف الدول، وسع نظرتنا للمسرح وخلانا نراجع بعض أفكارنا ونتعلم من تجاربهم.
1: جميل. بعد إذا شوي راح نتكلم عن تفاعل الجمهور التونسي، يعني كيف كان هذا التفاعل من قبل الجمهور التونسي ولجنة التحكيم أيضا مع العرض المسرحي العماني؟
0: والله كان التفاعل مبهر جدا، سواء في لحظة العرض أو بعد العرض الجمهور التونسي كان متفاعل معنا بشكل كبير، وفي الحفل الختامي ذكرت اللمن كواحدة من أقوى العروض المشاركة. جميل. بالمختصر الوفد العماني أكلوا كل الجو.
1: أوه حلو، حلو الثقة هذه. جميل. طيب يعني أيضا كيف اليوم تسهم المسارح الجامعية ودعم المؤسسي من جامعة التقنية؟

0: والعلوم التطبيقية في تمكين المواهب الشبابية واكتشاف الطاقة الإبداعية لدى الطلبة.
1: المسرح الجامعي يعطي الشباب مساحة حقيقية عشان يكتشفوا فيها أنفسهم ومواهبهم، والأهم أنه يحول الموهبة من شيء نملكه إلى تجربة نمارسها ونطورها على أرض الواقع. دعم جامعة التقنية والعلوم التطبيقية كان مهم جدا بالنسبة لنا، من خلال توفير الإمكانات والفرص وتهيئة البيئة المناسبة للطلبة عشان يشتغلوا ويجربوا ويقدموا أفكارهم. وكذلك كان دور المشرفين حاضر بقوة معانا من خلال التوجيه المتابعة، مساعدتنا على تطوير المهارات وفقلها خلال مراحل العمل. وحقيقة الجامعة صنعت فرق كبير في اكتشاف كل مهاراتنا وتوظيفها بالشكل الصحيح.
0: حلو. طيب بعد هذا التتويج الدولي المتميز لمسرحية أو لنص اللمد، ما هي الخطوة القادمة للفريق أيضا، وهل هناك نية لعرض المسرحية محليا أمام الجمهور العماني؟
1: إن شاء الله القادم أجمل. عندنا طموح نستمر في المشاركات ونخوض تجارب جديدة سواء محليا أو على مستوى المشاركات الدولية، ونوسع من حضورنا وتجربتنا المسرحية. أما بالنسبة للمد أكيد نتمنى يكون لها حضور أكثر أمام الجمهور العماني، لكن حاليا ما نقدر صراحة نعلن عن تفاصيل محددة، وإن شاء الله القادم يحمل لنا مشاركات عروض تليق بالعمل وما حققه
0: إن شاء الله. مرام بنت علي المقبالية كاتبة مسرحية اللمد الحاصلة على ثاني أفضل نص مسرحي بالمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بتونس. شكرا لك مرام، وكل التوفيق لكم يا رب.
1: شكرا لحسن الاستضافة.
0: يعطيك العافية. إذن مستمعين نروح لفواصل ساعتنا ونص، وبعدها إن شاء الله راجعين مكملين وياكم في حوارنا وضيفنا لليوم.
2: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
4: الصفاء.
5: Thank you.

0: لكل الناس.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 0100.

0: يا حياكم الله ومسهلا مستمعينا, ورجعنا لكم من جديد. وخلونا أيضا نروح مباشرة ونمس بالخير على ضيفي اللي موجود اليوم معي في الأستوديو. فنمس بالخير على إشراف بن درويش الحمادي, وهو مدرب خيول السباق ومالك الصبل AMA. أهلا وسهلا فيك إشرف, ونمس عليك بكل خير.
1: مساك الله بالنور أختي, كيف الحال؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله طيبة
0: الحمد لله بخير وعافية.
1: الحمد لله نشكر الله.
0: كيف أموركم؟
1: والله أمورنا طيبة الحمد لله.
0: كيف أمور الصبل والصيف؟
1: والله الحين خرجنا من فترة الصيف, نقدر نقول نبلش للموسم اللي هو الموسم 2026 و27, ندخل الموسم 2027 وإن شاء الله فيه الاستعداد للموسم الحافل بإذن الله تعالى إن شاء الله.
0: تمام, في موسم حافل. لكن يعني قبل لا ننتقل إلى الموسم, هو ما يدري يعني بالعادة الناس وايد تستكاود شوي الأنشطة اللي تكون في فترة الصيف, خصوصا أنه ضغط حار رطوبة. فكيف يعني تحس إقبال الناس على مثلا الخيول, ركوب الخيل, يعني أطفال أو حتى كبار؟
1: والله شوفي, فترة الصيف نحن يكون عندنا وفترة المقيض, فيكون الخيل وقت راحتها, فيكون بس فقط اللي هو في مشاركات اللي هي خيل القدرة في مهرجان خريف صلالة. فالناس تحاول تستعد تجهز خيلها لسباقات خريف صلالة. فكان في سباق اللي هو صار قبل أسبوع تقريبا من ضمن مهرجان خريف صلالة.
0: سباق كان عبارة عن إيش؟
1: سباق القدرة والتحمل, مسافة 100 كيلو
0: في
1: قرية الدهاريز.
0: يعني تمشون الخيل ولا انه سباق؟
1: لا لا, سباق يعني سباق قدرة وتحمل المسافات الطويلة.
0: 100 كيلو.
1: 100 كيلو,
0: ما شاء الله.
1: اي نعم,
0: ما شاء الله. طيب انتو شاركت, انت بكم خيل شاركت؟
1: والله شاركنا بخيلين ولكن لم يحالف الحظ فيهن. اي نعم.
0: يعني بما انك انت اليوم مدرب خيول سباق, قبل يعني لا ادخل شوي في التفاصيل, يعني هل بديت يعني حب الخيل كهواية كشغف أحد من أفراد عائلتك, أم أنه فجأة كذا شفت نفسك يعني؟
1: والله حب الخيل هو شوفي من الصغر, فدخلت في مجال حب الخيل, فانضميت إلى اسطبلات البهجة للمالك حسن بن يوسف البلوشي, هو والد المعلق محمد بن حسن والمعلق منذر بن حسن البلوشي, معلقين خيل فلات. فبديت مشوار حياتي من هناك كفارس, ومن ثم تطورت إلى كمدرب وكمالك خيل. فاستقريت الحين حاليا في اسطبل خاص لي أنا بالنفس يعني.
0: جميل. طيب اليوم مدرب خيل يعني خيول السباق, هل يختلف عن مثلا المدرب الآخر في ما يتعلق بالخيل, أو يدرب مثلا الأشخاص على ركوب الخيل؟
1: هي نعم, يختلف شيء كبير. يعني حتى المدرب الفلات ريس يختلف عن مدرب القدرة والتحمل.
0: يخبرني الفروقات اللي بينهم.
1: الفروقات اللي بين هنا, مدرب الفلات ريس دائما تكون خبرته في خيل السرعة. فالمدرب القدرة فكرته في خيل المسافات الطويلة, تدريبه في المسافات الطويلة, المسافات 100 كيلو, 120 كيلو, 160 كيلو. فهنا الاختلافات. فالمدرب الخيل السكول اللي هي خيول المدارس أو الطلبة, فهنا تدريبها يختلف عن الرياضة هذه بشكل عام. يعني نظام المدارس غير عن نظام اللي هو السباقات الخيل.
0: حلو. طيب هل لازم يكون يعني المدرب فارس سابقا أو لا يزال؟
1: لا والله ما شرط أنه يكون فارس سابقا, حكم الدورات والتدريب والأشياء النظريات اللي يشوفها في مجال الخيل يقدر أنه يكون مدرب.
0: حلو. طيب يعني على حسب كذا معرفتنا انه التعامل مع الخيل ما هو بالتعامل يعني خلينا نقول اليوم الهين, حتى ان البعض اساسا يعني تكون يعني كذا عنده مخاوف من انه يقترب على الخيول او الاحصنه بحكم يعني ما شاء الله ضخم حجمها, او مثلا من ممكن انها تعطي كذا رده فعل عشوائيه. وحتى يعني من الاشياء اللي شفناها انه احيانا يتعمد الخيل انه يعني يطيح صاحبه او الفارس من على ظهره. فيعني اليوم كيف التعاملات الصحيحة أصلا مع الخيول والأحصنة؟
1: والله شوف, الخيل بشكل عام يعني خيل من الحيوان الحساس كثير. يعني حتى يحس بشعور الإنسان إذا هل الإنسان كان خايف أو لا.
0: أي سمعت هذا المعلومة.
1: أي نعم. أي. فيكون في حاسة وصل بينه وبين الفارس. فيحس إذا أن الإنسان في حالة خوف أو لا. فإذا شاف في حالة خوف يمكن مع الحركات شوية يرتبك الفارس أو شيء. فهذه هي الأسباب اللي يعني, ولكن لازم الإنسان يكسر الخوف.
0: أي.
1: عشان توصل في هالمجال لازم تكسر الخوف عشان توصل في مجال الفروسية, فهي الفروسية بشكل عام من النوع اللي يخليك تكسر الخوف.
0: حلو حلو. طيب ليش يتعمد الخيل احيانا انه يطيح صاحبه من على ظهره؟
1: والله هو شوفي ما يتعمد الخيل، ما يتعمد انه يطيح صاحبه، ولكن
0: والله انا مره طيحني، يعني انا اذكر انه مره طيحني.
1: يمكن طيحك، يمكن كنتي ما مركزه في فوق في الخيل، فوق الخيل يعني، ما كنتي لما راكبه ما كنتي مركزه، او انه كنتي يعني مرتبكه خيفانه، ما عرفتي كيف تتصرفي يعني بشكل عام.
0: ما ادري، بس ما انساها يعني، هذه من الاشياء اللي فعليا ما انساها، وخصوصا انه يعني الموضوع شوي مخيف انك تطيح مثلا من على حصان عن مثلا تنداس او شيء. بس سمعت ان الحصان ما يدوس صاحبه.
1: والله يعني شوفي، الحصان هو بشكل عام يعني يحاسب اكثر من من من الفارس. يعني يحاسب اكثر من الفارس، يعني الحصان ما بيعق نفسه في تهلكه او شيء، لا، فلازم يحذر يعني، يتحذر من هالشيء. فعشان كذا فيقول لك ما تكون فارس الا من الطيح، فهذه هي التجربه يعني.
0: يعني على قد الطيحات انت هني فعليا تقدر تعرف ما اذا كنت انت فارس او لا.
1: اي نعم.
0: اوكي تمام. طيب خبرني ايش هي التصرفات الصحيحه للناس اللي تخاف من الاحصنه او انها تقرب عليها؟ كيف لازم يعني اول ما تقبل على الحصان كيف لازم يكون التصرف عشان ما يحس انه الحصان، ما يحس ان الشخص انه متوتر وخايف مثلا؟
1: والله شوفي، اول شيء دائما يكون في شخص موجود اللي هو المدرب نقدر نقول.
0: تمام.
1: فيكلم الشخص الموجود يحذره، يقول له حاول لما تجي، حاول انك لما تجي انت من عند الحصان ما تجي من الجهه المعاكسه، يعني من الخلف او من الجنب، حاول تجي دايركت على طول عشان الحصان انه يشوفك وتشوفه.
0: تمام.
1: فحاول تتقرب منه بشكل هادي، تمسح عليه، تهديه، فتشوف فيه انسجام يكون بينك وبين الحصان. فهنا بتكون في حلقه وصل بينهم.
0: حلو حلو. ما ادري صراحه، يعني انا يمكن من الاشخاص اللي وايد اخاف من يعني اني اقرب مثلا على الاحصنه، لان تبارك الرحمن يعني اول يعني ما اشوف هامتها كذا اتوقع انها ممكن هتعمل رده فعل او انها تضرب او انها ترفس. بس ان شاء الله اليوم من خلالك راح نحاول انه يعني نزيل هذه الفوبيا ونتعرف على فعليا اليوم التصرفات الصحيحه اذا ودنا نقرب على خيل او لا. فمستمعينا نروح وياكم الى كذا فواصل ساعتنا الاخيره، وبعدها ان شاء الله نرجع نكمل معاكم في حوارنا.
2: الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: عندك شيء

0: 4-4-4-4.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
3: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
4: بابا عندي ميتينج أونلاين.
5: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
2: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
6: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
2: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
6: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: من هرأف آم، هذه حالة الطقس: تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من سواحل بحر عمان وبحر العرب، تكاثف سحب الخريف على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص تساقط الرذاذ، سحب وجه عام مع تدفق السحب على بعض محافظات سلطنة عمان.
8: صيفك على كيفك بأقل الأسعار، طيران السلام.
9: صيفكم مع هلا،
10: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
9: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله وياكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد مكملين في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الأولى، وبعدها إن شاء الله نروح وياكم لساعتنا الثانية. ولكن أيضا نرجع نستكمل في حوارنا اليوم عن الخيول والأحصنة. طيب أشرف، يعني أيضا يقال أن الأحصان يقرأ مشاعر خيالة أو مدربة، اليوم كيف تنشأ هذه، يعني هذه الخطوة أو هذا التخاطر ما بين الحصان وما بين مدربة، كيف الطريقة؟
1: والله شوفي، هو يعني خلاص من يكون في يكون بين الحصان وبين المدرب في حلقة وصل، فخلاص الحصان عارف كيف هذا الحصان، طبيعة الحصان هذا، والحصان عارف كيف طبيعة المدرب، فهنا يكون في بينهم حلقة وصل. فخلاص هو يعني متعود على هالشيء، يعني يشوف الحصان كيف، فيكون بينهم حلقة وصل يعني، فيكون بينهم تناسب.
0: طيب أيضا يقال أن الحصان يقدر يعرف إذا مثلا كان صاحبه غضبان عليه أو مثلا معصب عليه أو كذا.
1: والله هو يقدر يعرف من طريقة التعامل معه، كيف يعامله صاحبه،
0: أوكي،
1: كيف طريقة التعامل، إذا يعامله بعنف يعرف أنه في شيء غلط، تعامل عند ما يكون لا اذا في غلط من الحصان او غلط من المدرب شيء يكون بينهم، فهي هذه هي بس.
0: طيب يلجا المدرب احيانا انه يضرب مثلا الحصان، لان عندكم تكون عصا؟
1: ايه والله في وقت الغلط فقط، في وقت الغلط، ما في كل وقت يعني يقدر، وفي وقت المسابقات اللي هي في مسابقات السرعه الفارس يضرب الحصان، في مسابقات وقت التنافس
0: يعني بهدف زياده سرعته،
1: زياده السرعه. اي نعم. ولكن الضرب ما مسموح، يعني الضرب العنف التعنف لا، الضرب المعدود لك بالضربات بسيطة يعني فقط، لأن فيها غرامات وفيها توقيف.
0: تمام، يعني بغض النظر عن الغرامات والتوقيف، هل من الممكن مثلا يتأذى الحصان من وراء هذه الضربات؟
1: ايه يعني من كثر الضرب يمكن الحصان ما يقدر يمشي في المسار الصحيح، يمكن ينحرف إلى اليمين أو اليسار على قوة الضرب،
0: أوكي،
1: أو يخفض من السرعة، ففي أشياء تسبب هذه الأشياء في الحصان.
0: تمام، السيناريو اللي في بالي يا الحين أنه من الممكن أنه يعق صاحبه لأنه مثلا تأذى منه.
1: يمكن يصير عادي، يعني الحصان مع السرعة مع الضرب عادي يلف فجأة بقوة صاحبه يطيح، أو أنه يضرب بريك بقوة صاحبه يطيح.
0: أوكي،
1: في خلال السرعة يعني.
0: تمام. طيب، من أيضا المقولات الشائعة عن الأحصنة والخيول أنها غيورة،
1: بالفعل.
0: هل صحيح؟
1: بالفعل.
0: اها، اشرح لنا اكثر كيف.
1: بالفعل والله، شوف الخيل تغار كثير، يعني الخيل من نوع الغيور والحساس، فدائما يعني نفس صاحب الخيل، حتى صاحب الخيل يكون احيانا يكون في غيره على خيله، مالك الخيل يكون في غيره على خيله، على انتاقه، على مواليده، فالخيل نفس الشيء.
0: يعني مثلا اذا كان الاسطبل في اكثر من خيل، فيعني هو محتاج انه يهتم بالجميع،
1: محتاج يهتم بالجميع، ولكن دائما كل مربط خيل او مالك او اسطبل خيل او مالك خيل، فدائما يكون في عنده خيل مفضل افضل عن بقيه الخيل الموجوده.
0: هذا شكل اول واحد، شكل اول خيل
1: ما تعرف عاد، على حسب هو، على حسب الشخص نفسه يعني، فدائما بيكون عنده خيل مفضل
0: اوكي
1: افضل عن بقيه الخيل.
0: طيب كيف تتعاملون مع غيره الاحصنه؟ احس الموضوع وايد حلو، يعني ما ادري، احس حلو يعني، انه لان دائما نشوف مقاطع انه مثلا شوفوا اذا رحت عند الخيل الثاني، الخيل هذه راح تغار، راح تزعل او كذا، فكيف تتعاملون مع يعني مع غيرتها؟
1: والله التعامل يعني عادي، يعني تكون مع هذا وتكون تحاول تنصف ما بينهم، يعني تحاول تسوي الانصاف كثر ما تقدر.
0: أوكي.
1: يعني
0: اوكي، حلو حلو، طيب جميل والله، يعني أمور جدا كثيرة عن عالم الخيول، سبحان الله. أيضا من الأشياء اللي ذكرتها تحت الهواء أشرف، أنه الخيل تقريبا مشاعره مثل الإنسان ولا شيء كذا، قلت من هذا
1: قريب من الإنسان بشكل كبير. يعني الخيل قريب من الإنسان بشكل كبير، يعني
0: قصدك في التصرفات والأطباع،
1: في التصرفات، في الأطباع، في كل شيء، يعني سبحان الله نفس القريبة كثير من الإنسان.
0: مثل، عطيني مثال، قلنا الغيرة، غير
1: عندك الغيرة، عندك تعامل كيف لما يعني انت الطفل لما تنازع الطفل تحسه يحزن، الخيل نفس الشيء لما تضربها تحسها تحزن، يعني في اشياء كثيرة والله، اشياء كثيرة.
0: حلو حلو جميل. طيب لما تي تختار خيل جديد علشان ينضم للإسطبل، إيش التفاصيل يلي تلفت انتباهك في الخيل أو المواصفات يلي مثلا تروح عليها وتاخذها؟
1: والله لما ينضم عندي خيل في الإسطبل أول شيء السلالة أو النسب، ومن ثم شكل الخيل، هيئة الخيل، يعني مقاومات الحصان هذا هل يصلح أنه يكون للسباق أو لا.
0: تمام.
1: فأحيانا يكون خيل ممكن سلالته ما تكون هي السلالة المطلوبة يعني أو المعروفة نقدر نقول، ولكن مقاوماته أو شكله يعطيك شكل أنه هو حصان سباق. فأحيانا يكون في خيل كسلالة ما شاء الله كنسب ما شاء الله، ولكن كشكل في إعاقات بسيطة، لأنه في أحيانا يكون في اللي هو العيب الخلقي في الخيل، فما يعطيك مقاومات انك يعني تعطي هذا الحصان مقاومات سباق،
0: يعني ما يصلح للسباق،
1: ما يصلح للسباق
0: خصوصا المسافات البعيدة،
1: المسافات البعيدة والمسافات القريبة.
0: اوكي اوكي. طيب ايش اهم المقاومات اللي لازم تكون موجودة في الخيل في خيل السباق؟
1: اهم المقاومات نبدا من تحت اللي هو اهم شيء الحافر في الخيل والقوائم، وانت طالع تشوف حجم الخيل، هيئة الخيل، عضلة الخيل، ظهر الخيل، صدر الخيل، رأس الخيل، خشم الخيل، فهذه كلها لازم تركز عليها.
0: ما شاء الله ما شاء الله. أوكي، يعني كل هذه الأمور يعني لازم تركزون عليها. طيب أيضا في هناك خيول مخصصة تشارك في سباقات الجمال صحيح؟
1: نعم.
0: هذه تختلف تماما، يعني
1: هذه تختلف، هذه تختلف بشكل كبير، يعني هذه تختلف بشكل كبير في مسابقات الجمال.
0: أوكي. طيب هل من ممكن مثلا يشارك خيل سباق في يعني مسابقات جمال الخيول؟
1: لا ما مش ممكن هذا الشيء يعني لأن خيل السباق يختلف وخيل الجمال يختلف.
0: على إيش المقاومات؟ لأن الحين تقول الحافر، القوام، شكل الخيل، ظهر الخيل، ما نفسه؟ ما لا. نفس الموضوع؟
1: لا لا لا ما نفس. الخيل الجمال يعتمد على الرأس، على الخشم، على الأناقة، على العين والقوام والحجم والطول.
0: تمام. وأنا أعتقد أن أنتوا كذلك تشوفون يمكن هذه الأشياء، ولكن ما أدري يعني تكون خاصة بالسباق، ما أدري يعني أحاول استوعب الفروقات بين الاثنين.
1: والله شوفي، بإمكان أن الخيل فلات ريس يتحول إلى خيل قدرة وتحمل، هذا شيء معقول، ولكن خيل فلات ريس أو خيل قدرة وتحمل يتحول لخيل شو، شوية الوضع صعب يعني. صعب.
0: طيب الفلات ريس اللي هو سباقات
1: السرعة،
0: السرعة. والقدرة والتحمل إيش الفرق بينهم؟
1: القدرة والتحمل سباقات المسافات الطويلة.
0: أوكي، إيش الفرق بين سباقات السرعة والمسافات الطويلة؟
1: سباقات السرعة هي عبارة عن مسافات قصيرة تحضر من مسافة إلى من 1200 إلى 2000 إلى 2400
0: متر.
1: متر.
0: أوكي.
1: سباقات القدرة من 40 كيلو إلى 160 كيلو متر.
0: ما شاء الله.
1: أي نعم.
0: ما شاء الله. طيب كيف يتم يعني خلينا نقول اليوم تهيئة خيول القدرة والتحمل على أنها فعليا يعني تقدر تتحمل هذه المسافات الطويلة، يعني من الكيلومترات خلينا نقول؟
1: أول شيء نفس ما تكلمنا وقلنا أن أهم شيء سلالة الخيل أنها تكون سلالتها سلالة قدرة وتحمل.
0: طيب غير السلالة؟
1: وثاني شيء الخيل هذه أول شيء لازم تدخل المراحل اللي هي المراحل التأهيلية، مسافة 40 كيلو متر، من ثم تنعاد إليها 40 كيلو متر، من ثم تروح 80 كيلو متر، من ثم 80 كيلو متر، يكون مخلص يعني الخيل مخلص 240 كيلو متر عشان يتهيئ أنه يشارك في سباقات 100 كيلو أو 120 كيلو.
0: يعني لازم يخضع لمرحلة تدريب، خلينا نقول
1: مرحلة تدريب ومرحلة تأهيل. يعني هذه المراحل اللي هي 40 كيلو، 40 كيلو، 80 كيلو، 80 كيلو، هذه مراحل التأهيل الخيل.
0: أوكي.
1: عشان يشارك في سباقات قدرة والتحمل يدخل 100 كيلو لازم يكون مجتاز هذه المراحل اللي هي 40 40 80 80، 240 كيلو.
0: أول شيء تبدون 40 40، عقبها 80 80، وبعدين تروحون على 100 كيلو.
1: 100 كيلو.
0: أوكي. تمام. طيب أنا أعتقد إنه بما إنه يعني هو لازم يشارك في بطولات أو سباقات قدرة تحمل، فحتى نظام الغذائي تبعه يكون جدا مختلف عن الخيول الثانية، صحيح؟
1: بالفعل نعم، لأن الخيل القدرة والتحمل أو خيل الفلات تحتاج نسبة بروتين عالية، لأن هي نفس الشيء تبذل جهد.
0: أيوة.
1: فهنا تحتاج تغذية عالية، نسبة بروتين عالية، سبليمنت، بيطرة، هذه كلها تحتاج الخيل.
0: أوكي، أنا أذكر الأسبوع الماضي كنا مسوين لقاء مع أحد الأخوة اللي هو من مهتمين بتربية الحمام الزاجل، وأنه يعني يشاركون بها سباقات.
1: نعم.
0: يعني كذا دولية وعالمية، فكان يقولي أنه يعني اختيار الحمام الزين ما يعني ما يختلف عن طريقة اختيار مثلا الأحصنة أو الإبل. كذلك سألته من الجانب المادي ما إذا كان الموضوع مكلف أو لو خبرني الموضوع مكلف، فأنا أتوقع أن كلفة الأحصنة أضعاف كلفة الطيور.
1: بالفعل الخيل مكلف، يعني مكلف بشكل كبير صراحة. يعني
0: يعني تقريبا كم تخسروا عليهم في الشهر؟
1: والله في الشهر يعني الخيل يكلف، يعني فرق، لكن في افتراقية هنا بين الخيل اللي يخضع للتدريب والخيل اللي يكون واقف عن التدريب.
0: تمام.
1: هاي نعم.
0: اللي يخضع للتدريب كم تقريبا يكلفكم؟
1: والله فوق 200، فوق 200 ريال.
0: هذا شهريا؟
1: شهريا فوق 200 ريال.
0: أكله مع
1: تحذيته مع تدريبه مع
0: أوكي.
1: كل شيء يعني.
0: أوكي، ومن غير طبعا العلاجات
1: من غير العلاجات. أي. ومن غير فحوصات. فهذا كلها شيء أشياء مكلفة يعني في عالم سباق الخيل.
0: وهذا نحن نتكلم على صعيد خيل واحد، فموبايل كذا كان أكثر من خيل.
1: صحيح.
0: تمام، حلو. نحن مستمعينا مكملين أيضا في حوارنا اليوم، ولكن نروح لساعتنا الثانية وبعدها أكيد إن شاء الله راجعين لكم.
2: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه. هلا كافيه. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
4: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
5: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
6: تعبان من الزحمة؟ فكر بعد يوم طويل براحة بيتك ولحمة العيلة مع الأثاث الراقي اللي يفتح النفس. اسمعنا من 8-9 الصباح في صباحكم عماني برعاية فان هوم.
7: صيفكم مع هلا،
8: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم ورجعنا لكم من جديد. ولكل من يشاركنا الاستماع في هذه الساعة، خلوني أرجع وأعرفكم على ضيفي اللي موجود معاي اليوم في الاستوديو. معاي أشرف بن درويش الحمادي، وهو مدرب خيول سباق ومالك الصبل AMA. مكملين أيضا اليوم في حوارنا عن الخيول وتربية الخيول وكل الأمور المتعلقة فيها. ما أدري إذا تسمح لي أقول المثل اللي قلته تحت الهواء، أقدر أقوله؟
1: ما عندك مشكلة
0: إن شاء الله. قال درويش إنه إذا تبي يعني هو قال الشياب الأوليين يقولوها، إنك إذا تبي الغني يفقر عطيه هدية خيل لأنه مكلف يعني. بس ما أبغى يقوله عشان ما يشردكم ها عن تربية الخيول، لكن أنا أتوقع فعليا اليوم أن يعني الموضوع جدا جدا مكلف، وأكيد يعني الخيل يحتاج لاهتمام، يحتاج لتنظيف، يحتاج أكل يعني. فنقطة جدا مهمة أيضا ذكرتها أنت تحت الهواء بما يخص اليوم تغذية الخيول.
1: نعم.
0: فخبرني مثلا من وين تجيبون تغذية الخيول، إيش الأماكن؟
1: هي تغذية الخيول أكثر شيء الخيل السباق اللي نستخدمه للتغذية، التغذية مستوردة من الخارج، منتجات خارجية خارج مستوردة من خارج عمان.
0: أوكي.
1: تباع هنا في عندنا في محلات الأوازم الفروسية. موجودة يعني عندك شركة زعبيل وشركة الريد ميلز وكثير من الشركات الهيفنز وكثير من الشركات يعني موجودة، وما شاء الله يعني بشكل دائم الحمد لله رب العالمين. وهذا هي كل في شركات عمان، منتجات عمان، في منتجات عمانية أعلاف عمان، ولكن الكواليتي يختلف.
0: الكواليتي يختلف.
1: أي نعم، تغذية خيل السباق شوية تحتاج كواليتي أعلى. سبلمنت أقوى.
0: أوكي، علشان فعليا اليوم يعني تظهر النتائج في السباقات.
1: نعم.
0: أوكي تمام. طيب ما في غير أعلاف عمان يعني، ما في شركات مثلا ثانية؟
1: والله في شركات، ولكن يعني للخيل، بالنسبة للخيل السباق فهي الأفضل أنها تكون الأشياء المستوردة،
0: يكون جودتها أعلى.
1: هاي جودتها أعلى. أوكي. فالأشياء هذه ما متوفرة يمكن في عندنا في عمان. فهذا الفرق هو.
0: تمام. طيب اليوم أيضا يعني إذا راح نتكلم عن المشاركات، خبرني عن آخر مشاركات شاركتوها اليوم في عمان قبل أن ننتقل للخارج.
1: المشاركات اللي شاركناها في عمان في موسم 2026 اللي هو في سباقات الفلات ريس في الرحبة، والحمد لله طلعنا بنتائج طيبة، نتائج مشرفة الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: فالحين نستعد للموسم الجاي إن شاء الله، يبدأ الموسم إن شاء الله في شهر 10 بإذن الله تعالى.
0: موسم سباق القدرة والتحمل للخيول،
1: السباق الفلات ريس والقدرة والتحمل.
0: أوكي، الاثنين دائما يكونوا مع بعض.
1: إيه بس يعني بداية الموسم، بداية أنشطة السباقات.
0: أتمنى.
1: الفعاليات.
0: هل في نسبة كبيرة من المشاركين من ملاك الخيول في عمان، أم إنه يكونون برا المشاركين؟
1: والله هو المشاركين أكثرهم من عمان، من سلطنة عمان. نسبة كبيرة، عدد كبير يعني ملاك ومدربين وفرسان في الخيل في عمان، عدد كبير كبير جدا يعني.
0: حلو. طيب إذا جينا نتكلم أيضا على صعيد الجوائز.
1: كيف؟ والله بالنسبة للجوائز، الجوائز يعني الجوائز على المصروفات اللي تصرفها في الخيل، جوائز يعني تعبان الوضع في الجوائز. وتعبان الوضع في اللي هي في السباقات، يعني عدد السباق عدد بسيط.
0: السباقات اللي تقام سنويا،
1: اللي تقام سنويا اللي هي في سباقات القدرة او سباقات الفلات ريس. فنتمنى انه يكون عدد سباقات عدد اكبر في الفلات ريس والقدرة والتحمل، وتكون في جوائز يعني جوائز اكثر بنظر ان على المصاريف اللي نصرف على الخيل كملاك أو كمدربين خيل.
0: تمام. أنا بصراحة يمكن يعني ما حضرت على سباقات خيول، ولكن في فترة من الفترات كنت في البشاير، ولو من شفت الجوائز كانت جوائز يعني كبيرة، يعني مالية، سيارات، نياسين، إيش اسمه هذاك البيك أب بعد، ذكرني باسمه اللي دائما يكون في الشرقية معروف،
1: أبو شنب.
0: أبو شنب. أيوة يعني كانت جوائز قيمة. فالمشاركات أول وقت قاطعك طبعا بالخير، المشاركات كانت على صعيد سلطنة عمان والدول المجاورة.
1: بالفعل بالفعل هذا الشيء يصير في مضمار البشائر، ولكن للأسف ما يصير عندنا في سباقات الخيل.
0: ليش ما
1: في سباقات الخيل؟ يقولهم الدعم ما متوفر، ولكن كان في دعم من الشيخ أنور بن سالم المهري، كان من الملاك الداعمين. وعندك الدعم الاسطبلات، عندك الدعم من اسطبل اللي هو اسطبلات ايش اسمه، اسطبلات من سعد علي بن ماجد، وفي اسطبلات ثانية داعمة يعني كدعم مواطنين فقط، كدعم مواطن يعني، ولكن ما في دعم من شركات
0: تمام
1: او من جهات حكومية اكثر واكثر.
0: ويمكن هذا الشيء اللي انتم الحين محتاجينه،
1: هذا الشيء اللي محتاجينه نحن في عالم الفروسية، نحتاج الدعم.
0: طيب اذا راح نتكلم على مستوى المشاركات الخارجية ايضا، كيف ترون المشاركات الخارجية؟ وهل كانت لكم ايضا مشاركات في دول اخرى غير سلطنة عمان؟
1: والله المشاركات الخارجية كان مشاركات طيبة، عندنا شباب مشاركين من سلطنة عمان، المدرب احمد ابراهيم البلوشي شارك في كاس حيل كلاسيك، كاس العالم، والحمد لله حصل حصان فلاحة على المركز الاول
0: ما شاء الله
1: للمالك سيد شهاب، صاحب سمو سيد شهاب، وكان يعني نتائج مشرفة، في نتائج كثيرة. قبل امس بعد في كان مشاركة من اسطبلات بهوان في السعودية وكان نتائج مشرفة، وقبل 3 أيام كان في سباق في بريطانيا للمالك الشيخ محمد السعدي، فنفس الشيء كان نتيجة مشرفة. في مشاركات خارجية يعني الشباب مجتهدين بأمانة يعني بشكل كبير، ولكن الدعم في السلطنة قليل.
0: طيب إيش اللي يمنعكم أنتوا اليوم أيضا كملاك وأصحاب خيول من أنكم يعني تشاركون في هذه المسابقات أو سباقات العالمية خلينا نقول؟
1: والله أول شيء تكاليف، تكاليف الشحن، تكاليف النقل
0: اللي هو نقل الخيل،
1: نقل من الخيل دولة من دولة إلى دولة، تختار تكاليف، تختار الخيل الكواليتي، يعني الخيل الكواليتي قيمته ما بسيطة يعني، يعني الخيل الكواليتي تحتاج مبالغ كبيرة
0: تمام،
1: فهذا الشيء يعني ينقص المواطن، فيمكن اليوم كل مواطن مجتهد وكل مواطن يتمنى أنه يشارك خارج السلطنة. ما في مواطن اليوم يقول لك أنا والله لا أريد خلاص أشارك في عمان فقط، كل مواطن يحلم أنه يشارك خارج السلطنة، ولكن دعم.
0: طيب ما في جهات تتبناكم مثلا تقدمون رسائل لجهات معينة علشان تكون لكم مشاركات في الخارج، يعني يكون لكم دعم مالي؟
1: والله شوف الاتحاد العماني يدعم، ولكن الدعم ما كافي، الاتحاد العماني يدعم ولكن الدعم ما كافي، يعني يحتاج دعم أكثر وأكثر خاصة في مجال الفروسية.
0: تمام تمام، يعني محتاجين أيضا يعني خلينا نقول دعم أكثر واهتمام أكثر في هذا الجانب.
1: نعم،
0: أنا أحس الموضوع اليوم يعني ما يختلف وايد عن سباقات الإبل
1: بالفعل،
0: يعني أيضا بعد فعليا سباقات الخيول اليوم تستاهل فرصة جدا كبيرة. تمام، طيب الخيل العربي يختلف عن الخيل اللي مثلا يتم استيراده من الخارج، يكون خيل أجنبي مثلا في مهاراته، في يعني في أداء السباق نقول؟
1: والله الخيل العربي يختلف على حسب نشأ توليده، فالتوليد الفرنسي أو التوليد البريطاني يختلف عن التوليد المحلي عندنا في السلطنة، ولكن اليوم ما شاء الله انتاج التوليد المحلي ينافس التوليد الخارجي، يعني عندنا مرابط كبيرة ما شاء الله قلت تنافس خيول مستوردة من الخارج، مربط بهوان، مربط مسقط، مربط يعني كثير مرابط، كثير مرابط صارت تنافس الحين تنافس الخيل المستورد.
0: هو في يعني أيضا خطة التدريب بحسب نوع الخيل، سمعنا أنها تختلف عن مثلا خيل عربي أصيل، وهذه ما أدري إذا رح أنطقها صح، ثوروبريد.
1: ثوربريد.
0: ثوربريد. نعم. أوكي، إيش الفرق بينهم هذولي؟
1: والله يختلف التدريب، معاملة الخيل الثوربريد غير معاملة عن الخيل العربي.
0: من هو الخيل الثوربريد؟
1: الخيل الثوربريد الخيل الإنجليزي.
0: أوكي.
1: المستورد ما يكون عربي، يكون مهجن مؤصل.
0: تمام.
1: فهذا تمام. الفرق يعني، فمعاملته غير عن دائما الخيل العربي يكون هادي وأكثر روقان عن الخيل الثوربريد. الخيل الثوربريد دائما يكون نيرفز، يكون بعد الحجم أكبر.
0: الخيل العربي يكون حجمه أكبر؟
1: لا، الخيل الثوربريد يكون حجمه أكبر عن الخيل العربي.
0: وهل هذا يأثر يعني على طبيعة يعني تدريبه؟
1: يأثر نعم عن طبيعة التدريب.
0: إنزين طيب، بما أن الخيل يعني يتم استيرادها من الخارج ومثلا من دول معينة وهناك الأجواء عندهم باردة، طيب لما يجي عمان يعني كيف يتكيف؟
1: والله شوف لما يجي عمان أكثر الاسطبلاطات الحين صارت مكيفة، في تكييف في الاسطبل، ففترة الحر فترة الصيف يتعب شوية الخيل فيحتاج مراعاة أكثر لين ما ندخل فترة الشتاء فخلاص يبدأ يتقبل. فكثرة يعني الخيل لما يكون عندنا سنة أو سنتين خلاص يبدأ يتعود على جونا، يتأقلم ويبدأ خلاص يعني يكون الوضع سهل عنده.
0: تمام. يعني طيب، هو أنتم ما من أول ما تجيبون مثلا الخيل طوال يدخلون في سباقات؟
1: لا لا لا لا، يعني حتى لو تجيب الخيل تدخل على طول في السباقات شوية ما يعطيك الأداء اللي أنت تحتاجه، يحتاج فترة يتعود على الأرضية أو يتعود على المكان،
0: الأجواء،
1: على الأجواء شوي شوي، على الجمهور، على الميدان. يعني هذه كلها تحتاج فترة وقت.
0: طيب، أثناء يعني اقتنائكم أيضا أشرف يعني للخيول، هل تيبون الخيل وهو بعمر صغير أم تيبونه شوي بعمر أكبر؟ هل تيبونه مثلا ما دخل في سباقات، ما كانت له تجارب سباقات، أم أنه يعني فاز وخاض في سباقات؟
1: والله الخيل نجيبه يعني بعمر صغير، وأحيانا نجيب فرس وهي حامل على بطن فيها يعني، فأحيانا نجيب خيل كبير، أحيانا نجيب خيل فايز، أحيانا نجيب خيل لم يشارك، أحيانا نجيب خيل مشارك، فمتنوع الأشياء يعني.
0: حلو، يعني ما تركزون على شيء معين؟
1: لا ما في تركيز على شيء معين، يعني كل شخص وهو هدفه ويش، فكرة ويش، فكرك تنتج، فكرك تركض سباقات، على حسب الفكر الشخص بالنفس.
0: إيش الأغلى يكون؟ لمن يكون صغير ولا لمن يكون مثلا مشارك في سباقات وحائز على جوائز؟
1: والله شوفي، هو يعني كل ما الخيل كان عنده نتائج أقوى كل ما كان سعره أكثر. ولو بخصوص الأفرس أو المنتجة، كل ما كان عندها إنتاج ركض وعندها سباقات وإنتاجها يعني غالي فيكون السعر أغلى.
0: يعني حتى الفرس الأم مثلا إذا شاركت في سباقات وفازت مواليدها أيضا تكون غالية، صحيح؟
1: مواليدها تكون غالية بالفعل.
0: واضح. تمام، إذن نكمل نحن أكيد أشرف، ولكن نطلع فواصل ساعتنا وربع مستمعينا، وبعدها إن شاء الله راجع لكم من جديد.
9: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محرراً بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
10: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك أنت المدير. في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
9: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
11: BBC أخبار الشرق الأوسط. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفق مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على عدم بدء إعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، ويؤكد على استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي في القطاع بحسبه، فيما يرى الجانب الأمريكي إمكانية تنفيذ عملية نزع السلاح، بينما تشكك إسرائيل في التزام حماس بذلك، وذلك في لقاء نتنياهو وكوشنر في القدس. القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة قبطية جنوبية جنين بضفة الغربية المحتلة وتداهم منازل وتعتقل فلسطينيين، فيما يفيد شهود عيان باستمرار حصار منازل في بلدة قصرة جنوبية نابلس للأسبوع الثاني. مواطن من قصرة:
12: أول حصار بمر على بلدة قصرة، كان في مواجهات، كان في شهداء، كان في حرق مساجد، كان في حرق بيوت.
11: إقليم كردستان العراق يتهم إيران باستهداف مكتب رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني ومقر الأمن بمسيرتين مفخختين، فيما أدان بارزاني الهجمات واعتبرها تصعيدا خطيرا.
13: BBC أخبار الشرق الأوسط.
11: الحوثيون يطلقون 5 صواريخ باليستية باتجاه منطقة باب المندب، فيما أعلنت القوات اليمنية رصد صاروخين باتجاه مدينة المخا والبحر الأحمر. تصعيد للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيرات، وهجمات للجيش الإسرائيلي في بلدتي المنصوري ومجدل زون جنوبي لبنان، فيما امتد التحليق إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. شاهد عيان من النبطية في الجنوب:
14: صراحة الأصوات اللي عم نسمعها بالليل ما بتنام انت من وراء القصف والمدفع. ولك
11: أعدت نشرة اليوم آية حسام وقرأتها مها الجمل. إلى اللقاء.
13: BBC.
15: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. bbcarabic.com.
16: صيفكم مع هلا
17: مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
18: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم ورجعنا لكم من جديد. كنت اسال اشرف تحت الهواء عن ما اذا كان يعني لما السباقات يعني الخيول كذا تنطلق في المضمار، اقول له انه لازم يكون فارس على ظهر الحصان ام انه ينطلق بروحه؟ فقلت له انه لا ما يصير. ليش ما يصير؟
1: ما يصير لان الخيل يعني الخيل مع الخيل يتضاربا يعني، فتكون في مشاكل شويه، فما صعب جدا يعني.
0: صعب جدا يعني، صعب لازم جدا. يكون في فارس،
1: لازم
0: موجود.
1: يكون فارس يقدر يتحكم في الخيل
0: تمام ويفصله مثلا على الخيل الثاني او كذا.
1: اي نعم.
0: تعرف من الاشياء اللي كذا يعني شفناها وشهدنا عليها في السوشيال ميديا، ما ادري هذا السباق وين، بس طبعا اكيد في الدول الاجنبيه، اعتقد انه في حصان ضرب فارس الحصان الثاني تمام، وصار انه الحصان الفارس طاح من على ظهر الحصان، فانطلق الحصان بروحه بلا فارس وفاز بالمركز الاول. شفناه يعني، فهني يعني فعليا موضوع او مسألة غيرة الحصان على صاحبه.
1: أيوة، ولكن هنا يكون كما يقول لك النتيجة غير محسوبة، يعني لو الفاز هو فاز لكن فاز بدون فارس فالنتيجة غير محسوبة.
0: ليش؟ يعني ليش؟ نعم. ليش ليش ما محسوبة النتيجة؟
1: لأن أول شيء بدون فارس.
0: أوكي، ثاني بس شيء هو أوريدي يعني راح في السباق.
1: أوكي راح في السباق، ولكن الفارس له دور كبير يعني وزن، هنا الحصان بيكون بدون وزن
0: تمام،
1: يعني أخف عن بقية الخيل الموجود معه.
0: حسافة تضحيته راحت على الفاضي.
1: يعني حتى لو طاع، لو متصدر الأول ويطيح الفارس قبل الخط بخمسين متر غير ويفوز الحصان غير محسوبة.
0: يا ربي،
1: لازم يعدي الخط بشكل كامل،
0: ويعني الفارس لازم يكون على ظهر لنهاية السباق.
1: لنهاية السباق،
0: ولو طاح ولا شيء ما يحسب،
1: غير محسوبة.
0: تمام تمام تمام، أوكي واضح واضح. هاي نقطة جديدة أيضا، يعني معلومة جديدة أيضا عرفتها، أنه لازم يكون يعني الفارس على ظهر الحصان من بداية الانطلاقة لنهاية.
1: نعم بالفعل،
0: لنهاية الخط يعني. أوكي، لأنه صحيح أنه هني بعد نفس الشيء وزن الفارس على الخيل.
1: نعم.
0: في وزن معين لازم يكون مثلا الفارس فيه عشان ما يثقل مثلا؟
1: في الفلات ريس الوزن الفارس يكون من 60 وتحت، 60 ونازل، يعني 52 53 54 على حسب الخيل كم تاخذ طبعاً. وزن يعني في خيول ما كلها الخيل تاخذ نفس الوزن، يعني في اوزان مختلفه.
0: هل يعتمد ايضا على وزن الخيل؟
1: يعتمد على تصنيف الخيل
0: طبعاً.
1: يعني قوه الخيل كم الخيل مصنف كم الوزن اللي ياخذه.
0: اوكي،
1: هذا طبعاً. في الفلات ريس في القدره الوزن من 60 الى 75 الى 70
0: فقط،
1: في القدره والتحمل.
0: تمام تمام. طيب بما أنك قلت لي أيضا أنه يعني الفارس لازم يكون على ظهر الحصان أو الخيل من البداية للنهاية، هل في تدريبات معينة تكون للفارس علشان يتجنب مثلا السقوط أو حاجة لا قدر الله؟
1: في تدريبات تكون للفارس، لازم يخيض التدريبات هذه بشكل يومي. ومع التطور، مع التطور، وبعد ما يقدر يدخل المشاركة إلى السباق إلا هو يجتاز اختبار، الاختبار هذا الاختبار من الاتحاد العمال الفروسية.
0: تمام،
1: يحضر الاختبار يطلع بالنتيجة من الاختبار إذا كان أوكي أو لا. فعشان يدخل إلى مرحلة السباق يكون عشان يكون فارس سباق. والفارس في القدرة والتحمل نفس الشيء، لازم يجتاز اللي هن المسافة 40 كيلو نفس الخيل
0: بالضبط. أيوة.
1: نفس نظام الخيل اللي تخلص 40 كيلو 40 80 80 الفارس نفس الشيء، فارس القدرة، فارس جميل. القدرة لازم يخلص 40 40 80 80 عشان يقدر يشارك في سباقات القدرة.
0: طيب هل هناك فارسات يعني عمانيات نساء؟
1: نعم بالفعل
0: موجودات.
1: نعم بالفعل موجودات فارسات عمانيات، وفي فارس وفي مالكات خيل عمانيات
0: ما شاء الله.
1: اي نعم في مالكات في هالمجال، لان هذا الرياضة تشمل الذكور والإناث.
0: حلو. من الأفضل تحس، الفارسات أم
1: والله بالطبع أن يكون الفرسان يعني.
0: ها في تحيز هني صار
1: يعني هذه الرياضة شوية عندنا أكثر رغبة للفرسان يعني الشباب. فإذا بتجي تشوفي الشباب أكثر نسبة عن الإناث، فعشان كذا يكون الشباب أفضل في هالرياضة.
0: من ناحية القدرة والتحمل يعني، هل تحس أن الفرسان الذكور أكثر قدرة عن الفارسات الإناث؟
1: والله الفارسات الإناث نفس الشيء، في سباق يكون عندنا سباق الفتيات فقط مسافة 100 كيلو، والحمد لله يجتازن الفارسات المسافة هذه
0: ما شاء الله. هناك تدريبات أنا أعتقد مكثفة لهذا الجانب، في أيضا متخصصين.
1: شيء ضروري هذا الشيء. لازم يكون في تكثيف في التدريب وفي مختصين في هالمجال عشان انك انت تنشئ فارس.
0: حلو. هل ان لازم الموضوع ينشأ من الصغر من الطفولة ام حتى في عمر كبير الواحد؟
1: لا لا عادي عادي على حسب هواية الشخص. دام الشخص الا رغبة في شغف انه يدخل في المجال الفروسية ما في شيء مستحيل.
0: الباب مفتوح.
1: الباب مفتوح.
0: جميل جميل. طيب أيضا اليوم يعني رح ننتقل, نحن أيضا تكلمنا عن التدريبات والمسافات وما إلى ذلك. بوابة الفحص الطبي هذه يعني تعتبر قلب سباق التحمل النبض, فكيف يتم تجهيز الحصان لاستعادة معدل نبضات قلبه بسرعة للعبور من الفحص؟ قبل لا تجاوبني على هذا السؤال خبرني عن بوابة الفحص الطبي هذه.
1: هي بوابة الفحص

0: يعني بحكم الأجواء والأشخاص اللي كانوا موجودين، يعني هو ما على طبيعته.
1: وهو شوفي في الفحص المبتدئي في شوية تعاطف من يعني يكون دقات القلب يمكن في يحدث شيء نيرفز، ولكن وقت السباق ما في فايدة.
0: هو يتم الفحص في أثناء السباق يعني؟
1: قبل السباق، قبل السباق بيوم يكون في فحص للخيل. يعني اليوم العصر يكون الفحص وبكرة الصباح الانطلاقة، هذا في القدرة والتحمل.
0: ويتم يعني الحين لما مثلا الفارس أو مالك الخيل شل الحصان ماله للفحص، هل بعد الفحص يرجع معه أم يظل هناك معاهم؟
1: في السباقات الدولية يظل في المحجر الحجر.
0: تمام.
1: في السباقات المحلية بإمكانك أنك تشيل الحصان للصبل ووقت الانطلاقة تكون موجود.
0: يتم فحصه مرة ثانية ولا هو فحص واحد؟
1: الفحص بين المراحل، يعني تنطلق المرحلة الأولى 40 كيلو مثلا، ترجع تبرد الحصان، تدخل منطقة الفحص، فيكون هناك في فحص العرق، فحص الجفاف، فحص ضربات القلب. لازم تعدي هذه كلها عشان انك تطلع المرحلة الثانية، فإذا ما عديتها فصعب انك تطلع المرحلة الثانية، خلاص استبعاد من السباق.
0: ويت، خلينا نروح للمرحلة الأولى. قلت لي فحص ايش؟ نبضات قلب،
1: الفحص نبضات القلب، الفحص المبدئي.
0: تمام.
1: نبضات القلب والجفاف والعرج، وإذا الخيل لا يقص صحيا المشاركة.
0: بس هو أوريدي قطع 40 كيلو.
1: أوكي، لما قطع 40 كيلو في مضاعفات هناك.
0: أي.
1: الخيل استنزف، فأحيانا يكون في عرج، ممكن المسار ما كان مناسب له، أحيانا يكون في عرج، أحيانا يكون في نقص أملاح، أحيانا يكون في جفاف، اللي هي لما ينقص الأملاح يكون عنده جفاف. أحيانا في مشاكل ما تعرف إيش اللي يصير لك في المسار،
0: وإذا طلعت أحد هذه المشاكل الخيل
1: استبعد.
0: ما يكمل،
1: لا استبعد. حتى لو أنت فايز لآخر مرحلة، فايز الأول مخلص 100 كيلو و 160 كيلو واصل الأول، ويطلع لك تطلع لك واحدة من المشاكل هذه في الخيل، استبعاد.
0: والله طلع الموضوع يعني فيه محاتاة وايد، يعني
1: كثير.
0: مش بالأمر الهين
1: كثير.
0: أنه انطلاقة واحدة فقط للنهاية،
1: لا لا لا لا،
0: في وقفات يعني،
1: في مراحل، يعني تطلع 40 كيلو ترجع مرة ثانية تفحص خيلك، تخلص الفحص تبرد خيلك، ياكل الخيل، يطلع مرحلة ثانية 30 كيلو 35 وهني.
0: تمام. أي.
1: وهي نازلة.
0: أوكي. طيب المرحلة الوقف هذا لما يوقف الخيل كم مدة الاستراحة تكون؟
1: 30 دقيقة، 35
0: نص دقيقة. ساعة يعني تقريبا
1: 30 دقيقة.
0: حلو، يعني هني يسترجع أساسا
1: يسترجع طاقته، ياكل الحصان، يتبرد الحصان عشان يطلع المرحلة اللي بعدها.
0: طيب يتم الفحص بعد الرجوع، يعني خلاص قطع مثلا 40، طوال يتم فحص ولا بعد ما ياكل ويستريح؟
1: لا لا، طوال يكون الفحص، ولكن هذا يكون في فحص اللي هو يسموه الركزام، هذا يكون قبل انطلاق المرحلة الأخيرة، يعني يفحص قبل وبعدين يرجع ياكل الحصان ويبرد، وقبل لا يطلع للمرحلة الأخيرة في عنده فحص، لأنه يمكن يكون في شيء صار أو شيء، فيطمنوا على الحصان بتكون صحته 100% عشان يطلع المرحلة الأخيرة.
0: ما أدري ليش أحس أنه يعني هل يعني ما من المفروض أنه أول شيء يرتاح ياكل بعدين يتم فحصه؟ لأن
1: لا
0: أكيد رح يكون أموره طيبة.
1: لا، أول شيء يتم فحصه وبعدين يأخذ راحته، لأن هذه منافسة.
0: ما أدري، أي منافسة، بس أنه لو كل رح تكون أموره تمام،
1: بتكون أموره تمام عشان يطلع المرحلة اللي بعدها.
0: أيوة.
1: أي، لكن ما بتكون أموره تمام عشان يدخل الفحص، فلازم الفحص لازم يروح هناك شوية، الوضع مختلف، انت جاي منافس، فلازم انه يكون في تبريد، في رش، وتدخل الفحص، فيعتمد على دقات قلب الخيل.
0: تمام.
1: فضربات القلب يعني لازم يكون 64 وتحت، فاذا اعلى عن 64 استبعاد، هذا في خيل السباق اللي هو خيل القدرة، اما خيل التأهيلي يكون 56.
0: طيب يتم استبعاد كثير من الخيول المشاركة؟
1: والله في استبعادات كثيرة، يعني تصير استبعادات كثيرة،
0: عشان كذا اعتقد ان اليوم المالك مثلا يشارك باكثر من خيل.
1: بالفعل، يعني يشارك اكثر من خيل، ولكن احيانا المالك اوكي يمكن يشارك بخيل واحد، لكن الخيل كواليتي. يعني الخيل هذا متكل عليه.
0: حلو.
1: يعني خيل عنده نتائج قبل، خيل مستوى طيب. واحيانا يكون لا، يضطر انه هو يشارك عدد خيل كبير ويصفى الصافي هناك.
0: علشان طيب تعرف مثلا ملاك شاركوا باكثر من خيلين؟
1: كثير. الحين في هذا الواقع الحين ما في اسطبل اقل عن 15 خيل
0: يشارك،
1: هي ما في اسطبل، ما في اقل عن 15 خيل موجوده في الاسطبل يعني.
0: اي اي، لكن المشاركه تكون كم
1: مشاركه في 6 خيول 7 خيول 12 خيل
0: ما شاء الله. في هل في ليمت معين للمشاركه؟
1: لا، ما في ليمت معين، عادي مسموح، لأن احنا يعني

0: ما شاء الله يعني كثير ملاك عندنا وكثير مدربين وكثير فرسان. ف
1: المجال مفتوح.
0: مجال مفتوح في القدرة والتحمل.
1: ممتاز جميل. إذا مستمعين مكملين وياكم فاصل ونرجع لكم من جديد.
2: خدمات متكاملة، استجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نماء لخدمات ظفار، في خدمتك دائما، نهتم بك.
3: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
4: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: I know.
1: حياكم الله بياكم مستمعينا ورجعنا لكم من جديد. كثير أمور حلوة اليوم يعني الواحد يقدر يعني يعرفها على صعيد جميع المجالات. فكثير نقاط عرفتها اليوم من خلال ضيفنا أكيد عن ما يخص الخيول وتحديدا خيول القدرة والتحمل والفلات ريس. أيوة الاثنين تمام.
2: بشكل عام يعني الفلات ريس والقدرة والتحمل والقفز الحواجز ورياضة الأوتاد ورياضة الشو هذه كلها هي شاملة لرياضة الفروسية.
1: حلو كلها تحت سقف واحد خلينا
2: نعم بالفعل
1: واضح. طيب اليوم يعني في السباقات كم شخص لازم يكون موجود علشان تخلصون من العملية كامل تبريد فحص أكل أول تالي؟
2: هو في القانون الدولي يحتاج أن 4 أشخاص مع الفارس بيكون 5 على كل خيل في القدرة والتحمل.
1: تمام 5 لازم يعني. تقريبا التوتال يكون. طيب أنا ما أدري إذا يعني إذا هذا موجود إنه في أشخاص مثلا يكونوا موجودين على المسار وشالين دبات ماي يشيلهم الفارس يبرد الخيل.
2: هذيل المساعدين نعم المساعدين اللي يبردوا على الخيل ولازم يكون يعني نفس الخيل اللي تبرد عليه نفس يعني المساعد اللي يبرد على الخيل نفس الفارس يعني يكونوا نفس الأرقام يعني نفس المالك نفس الأرقام يعني كل خيل إلا 4 مساعدين مع الفارس يكونوا 5
1: مع الفارس يكونون 5
2: نعم
1: جميل حلو. طيب اليوم يعني دور طاقم التبريد والمساعدة أثناء مراحل السباق وعند نقاط التبريد هل كل واحد تكون له وظيفة معينة مثلا؟
2: بالفعل هو لازم يكون كل واحد إلا مختص بشيء ولكن في النهاية كلهم يردوا شغلهم مشترك في الحصان نفسه يعني الفارس له دور كبير المساعد له دور الكبير المالك له دور كبير المدرب له دور كبير فالنهاية يرجعوا تحت موضوع واحد هو موضوع الخيل.
1: طيب اليوم كيف يوزع المدرب والفارس أيضا جهود الحصان على مراحل السباق المبدئية ويعني المرحلة الأولى الوسطى الختام النهائية؟
2: شوفي هو بهذا الشيء أول قبل يبدأ السباق يعني شيء أكيد المدرب يكون عنده اللي هي تجهيزات للسباق فيكون عنده اللي نحن نسميه المفحام. المفحام اللي هو يعني تقرب خيلك للمسافات يعني بدون هذا من خارج السباق يعني قبل السباق.
1: تمام.
2: فأنت هنا تعرف مستوى خيلك كيف تعرف طاقة خيلك كيف تعرف كيف تقسم خيلك فلما يجي وقت السباق فهناك تختلف الظروف أنت ما تعرف أداء منافسك كيف فهنا يعني أنت خيلك عنده طاقة معينة فممكن الشخص الثاني خيل طاقته أعلى عن طاقة خيلك فأنت هنا لازم تحاسب لازم تركز.
1: تحاسب على إيش بالضبط؟
2: تحاسب على الخصم اللي معك يعني اللي منافسك في السباق.
1: بس ما أدري يعني هل راح تقدر تسوي حاجة ما أنت أوريدي دخلت السباق؟
2: لا أوكي أنت في مرحلة السباق أنت تشوف تعرف المنافسين تشوف الخيل الموجود تشوف الخيل المرشح يعني وتعرف مستوى خيلك كيف فأحيانا في أشياء تكون خارج الإرادة كما يقول الحماس فأنت تحاول أنك تضغط أنك تنافس ولكن الحصان اللي عندك يعني المستوى هو هذا المستوى يعني
1: عنده طاقة معينة
2: فأنت لازم هنا بعد نفس الشيء تراعي الحصان.
1: تمام تمام واضح. يعني مثلا في أثناء السباق إذا شفت أنه في حصان منافس قوته أعلى شوي من قوة خيلك هني هل تضغط أنت على خيلك علشان مثلا أنه يعني مش إنه إيجاري يفوز عليه أو يتقدم على الأقل بخطوة أم إنه خلاص إنه هذه طاقته يظل على طاقته؟
2: والله هو شوفي ما تقدر تضغط عليه لأنه في النهاية هذه دابة يعني فأنت كثر ما تقدر عشان ما تخسر السباق تحافظ على خيلك لأنك إذا ضغطت بتخسر السباق وبتخسر الجوائز فكثر ما تقدر حافظ على خيلك توصل ثاني ثالث رابع أفضل عن
1: إنك تخسر الخيل.
2: تخسر السباق كامل وتخسر خيلك.
1: في إصابات يعني معينة ينصاب فيها الخيل في أثناء السباقات تكون خطيرة نوعا ما؟
2: نعم
1: مثل
2: في السباقات في مثل
1: إصابات.
2: مثلا إصابات الحافر إصابات القوائم الأوتار المفاصل الكسر هذه الأشياء تصير يعني في الخيل.
1: أوكي وكم تقريبا يعني تكون مدة التشافي منها؟
2: والله الخيل تحتاج فترة يعني الإصابات في إصابات تحتاج 1 إلى 2 سنين في إصابات يعني تحتاج إلى أشهر في إصابات تحتاج إلى يعني من 2 إلى 3 إلى 3 إلى 1 إلى 2 سنين وفي إصابات تخليك تتقاعد من الرياضة هذه بشكل عام
1: يعني الخيل خلاص يتقاعد
2: خلاص.
1: طيب إذا تقاعد الخيل كيف تتعاملون معه؟
2: والله شوف الخيل لما يكون متقاعد أحيانا يكون في الأسطبل موجود وأحيانا يكون يتحول لمرحلة اللي هي مرحلة السكول، لأنه يكون خلاص حصان هادي، حصان يصلح للركوب الأطفال.
1: حلو.
2: فهنا بتكون يعني
1: أهم شيء إنه يعني ما يتخلى صاحب الحصان.
2: لا لا ما يتخلى عنه، يعني إذا يتخلى عنه يمكن يبيع للسكول فقط، للخيول المدارس. أو إذا كانت فرس تتحول إلى التوليد.
1: أوكي. رغم إنه يعني أنا متأكد إنه في علاقة وطيدة بين المالك وبين الحصان أو الخيل، فالبعض شوي صعب إنه يتخلى عنها، يعني حتى لو ما حتى لو تقاعدت أو لو ما صارت تشارك في أي سباقات يظل محتفظ فيها.
2: يظل محتفظ فيها اللي ما الله يأخذ أمانتها، فتكون موجودة يعني عنده في الإسطبل.
1: طيب هل أنت يعني من خلال وجودك يعني في الإسطبل وعندك إسطبل وصاحب أيضا يعني ومالك لخيول، هل في عندك خيل تفضله عن خيول آخرين أو فرس تفضلها؟
2: والله فيه يعني خيل يكون يعني فيه يكون خيل علاقته أكثر معك عن الخيل الثاني.
1: أوكي. وهذه العلاقة تنشأ من مرور السنوات أكيد.
2: بالفعل.
1: تمام تمام حلو. طيب أنت أيضا خبرتنا عن الإصابات، الجفاف، مشاكل عضلات، ألم حوافر. اليوم أيضا كيف يتم التعامل مع الخيل بعد ما ينتهي السباق، خلينا نقول إذا ركزنا على سباق التحمل، علشان تساعدونه في التعافي وأنه يرجع لحالته الطبيعية، هذه يعني مرحلة التعافي كيف تسوونها مع الخيل؟
2: هي مرحلة استشفاء يسمى عندنا مرحلة استشفاء، فهي تعويض الحصان من بعد السباقات. نشوف ايش النواقص اللي تنقص الحصان.
1: تمام.
2: السوائل اللي تطلع من جسم الحصان لازم تعوضها بالالكترولايت،
1: او مش بالماي،
2: لا بالالكترولايت اللي هي الاملاح السقايات وهذه الامور.
1: أيه.
2: ونفس الوقت تبريد القوائم بالايس بالثلج، تبريد الحصان عشان يكون متشافي يعني ولايق صحيا عشان يستعد للسباقات الجايه.
1: تقريبا الفترة اللي تكون فترة الراحة ما بين كل سباق وسباق كم شهر؟
2: والله فترة الفلات ريس أقل شيء الحصان يرتاح أسبوع، يعني 3 أيام 4 أيام يكون راحة لما يرجع للسباق اللي بعده. ولكن القدرة لا، في فرق كبير يعني أنها يعني تركض مسافات كبيرة. أيه. أقل شيء شهر شهر ونص
1: مسافات كبيرة.
2: لأنه من سباق لسباق.
1: تمام تمام. الثانية القدرة والتحمل قلت لي.
2: هذه القدرة والتحمل تحتاج فترة طويلة يعني.
1: من شهر؟
2: من شهر إلى شهر ونص لشهرين.
1: علشان يتعافى الحصان ولا علشان يرجع للسباق؟
2: عشان يرجع للسباق الثاني يعني.
1: طيب وفي مرحلة التعافي أو التشافي هذه هل يكون في تدريبات لا أم إنه خلاص؟
2: لا يعني خلاص يعني الحصان شتشة يكون مريح في الإسطبل بعلاجات بسيطة وهذا، ومن ثم يشوف الحصان خلاص بدأ يرجع لكفري سريع. بدأ يرجع لكفري أوكي، الحصان أموره طيبة، فحوصات دمه أوكي، كل شيء ممتاز، يرجع للتدريب المشاركة السباق القادم.
1: ممتاز حلو. والله يعني عالم الأحصنة عالم جدا شاسع واسع.
2: بالفعل عالم كبير. أي. يعني عالم الكبير، وما زلنا نحن لين يومك هذا ما زلنا نتعلم في عالم الخيل يعني.
1: جميل.
2: سنويا يجينا شيء جديد، سنويا يجينا تتعلم معلومة جديدة
1: عن الخيل، عن حياته، عن مثلا وضعه كيف وما كيف.
2: بالفعل.
1: حلو حلو. طيب اذا قلت لك يعني ختاما نصيحه حاب انك او كلمه حاب انك توجهها اليوم لمحبين الخيول او للي وده انه مثلا ياخذ خيل او انه يشارك في بطولات، ها نصيحه ايضا توجهها لهم.
2: والله النصيحه اللي وجهها اللي باغي يدخل في مجال الخيل، اول شيء يشوف للمدرب المدرب الزين. المدرب اللي عنده نتائج طيبة، معاملة المدرب، صراحة المدرب. فهذا الشيء لازم شيء ضروري في عالم الخيل عشانك تدخل في هالمجال، مجال الفروسية.
1: حلو حلو. قلت نقطة مهمة اللي هو تعامل المدرب، يعني يفرق أيضا من مدرب لمدرب.
2: يفرق المدرب تعامل المدرب للمدرب، ويفرق تعامل مالك من مالك، يفرق تعامل فارس من فارس.
1: حلو. أيضا كلمة توجهها اليوم للمستمعين أو مطالب معينة؟
2: الكلمة اللي وجهها نتمنى الدعم في هذه الرياضة من الاتحاد العماني ومن الشركات الموجودة في السلطنة. وهذا اللي نتمناه، نتمنى زيادة عدد السباقات، نتمنى زيادة الجوائز، فأن هذه الرياضة تستحق هذا الشيء يعني.
1: فعليا هي تستحق. يلا عسى ان شاء الله يا رب يعني اليوم يعني مثل ما نقول ان بلادنا ما ينقصها شيء, وان شاء الله نأمل انه يعني توصلون في هذا السباق الى مرحلة انه تقام سباقات عالمية هنا عندنا في سلطنة عمان. لان اذا راح نتكلم على مسألة اليوم التضاريس, فعمان يعني تمتلك تضاريس جدا رائعة يعني مزاولة هذه الرياضة تحديدا اللي هي رياضة الخيل. ونتمنى ان شاء الله الدعم يوصلكم ان شاء الله من قبل الجميع يا رب
2: بإذن الله تعالى ان شاء الله.
1: الله يعطيك العافية اليوم, يعني نحن اكيد شاكرين وجودك معانا اشرف. شكرا وايد على هذا المعلومات الحلوة اللي خبرتنا وايضا علمت بها المستمعين, ونتمنى لكم كل التوفيق يا رب العالمين.
2: جزاك الله خير وشكور.
1: الله يعطيك العافية. اذا مستمعينا اليوم كنا في حوار كذا خفيف لطيف مع ضيفنا أشرف بن درويش الحمادي, وهو مدرب خيول السباق وأيضا مالك اسطبل AMA. شكرا لكم أيضا لحسن الاستماع. نرجع لكم بعد شوي في دقائق الختام, ولكن نطلع فاصل نهاية ساعتنا.
0: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً, سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني, اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو, واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن, تطبق الشروط والأحكام. أريدو, طور عالمك. في خريف الظفار كل تجربة لها طابعها الخاص. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تعيشون أجواء موسم يجمع بين الطبيعة والفعاليات المصممة لكل العائلة. استمتعوا بفعاليات الواجهة العصرية بسهل أتين, كرنفالات عالمية وعروض يومية وأكثر. وفي طريقكم إلى أتين اكتشفوا أجواء ساحة أتين بما تضم من عروض فنية ومناظر.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: إذا مستمعينا بكذا نكون وصلوا وياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. أكيد شاكرة لكم حسن الاستماع وأيضا رسائلكم المسائية، شكرا لكم. إن شاء الله الموعد يتجدد معاكم غدا في نفس التوقيت من 2 ولغاية 4. شكرا أيضا لزميل يوسف الحبسي في الإعداد والزميل علوي الموسوي في السوشيال ميديا. كنت معاكم أختكم حوراء بنت أحمد البريكية، أشوفكم على خير.

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيظ وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شاركنا

0: حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا طيب. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية. سلطنة عمان تشارك دول العالم غدا الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني، مؤكدة حضورها الفاعل وإسهاماتها الراسخة في دعم الجهود الإنسانية، انطلاقا من إيمانها بأن التضامن والتكافل والوقوف إلى جانب الإنسان في أوقات الأزمات تمثل قيما أصيلة وامتدادا راسخا في المجتمع العماني. وحدة الدفاع المدني والإسعاف محافظة شمال الباطنة بالتعاون مع الجهات المختصة نفذت برنامجا توعويا لمنتسبيها لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية وتعزيز جاهزيتها وترسيخ الثقافة الوقائية. انطلاق أعمال ملتقى المبادرات الثقافية 2026 في نسخته الثالثة بمشاركة 50 مبادرة ثقافية من مختلف محافظات سلطنة عمان، ويهدف إلى تعزيز دور المبادرات الثقافية في الحراك الثقافي. وشرطة عمان السلطانية تشارك في الاجتماع الثالث لفريق الشرطة النسائية للمؤسسات العقابية والإصلاحية. وإدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة ظفار تلقي القبض على شخص وآخر أسيوي وبحوزتهما أكثر من 65 كيلوغراما من مخدر الكريستال بقصد الاتجار والتعاطي، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهما.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

مارك الالتهاب لوز يعني عملية، اللوزتان جزء مهم من جهاز المناعة، ووجود التهاب فيها من وقت لآخر لا يعني إنها وصلت لمرحلة الاستئصال. في كثير من الحالات يكون العلاج بالأدوية والمتابعة كافي، لكن العملية تناقش فقط لما يبدأ الموضوع فعلياً ويؤثر على حياة الطفل، مثل التهابات متكررة وشديدة أو شخير قوي أو صعوبة في التنفس أو توقف النفس أثناء النوم بسبب تضخم اللوز. لذلك استئصال اللوز ليس الحل الأول دائما، لكن قد يكون الحل الصحيح عندما تنطبق المعايير الطبية. وتفاصيل أكثر عن صحة الأطفال والتدخلات الطبية المناسبة بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقب

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن.
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: مكان ما الآن مريض ينتظر قطرة دم تنقذ حياته. لا تؤجل الخير، تبرع بالدم اليوم.
1: أوقات التبرع بالدم،
0: بنك الدم المركزي ببوشهر، من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده، خليك معاهم حتى وانت مسافر. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالم. باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي فيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: @هلا اف ام راديو on Facebook.
2: هلا اف ام راديو.

0: قليل برنامج على كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله هاني، حي الله فيك،
3: يا مرحبا يا
4: حي الله بالحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
3: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
2: الحمد لله
6: حي الله.
7: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية. سلطنة عمان تشارك دول العالم غدا الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني، مؤكدة حضورها الفاعل وإسهاماتها الراسخة في دعم الجهود الإنسانية، انطلاقا من إيمانها بأن التضامن والتكافل والوقوف إلى جانب الإنسان في أوقات الأزمات تمثل قيما أصيلة وامتدادا راسخا في المجتمع العماني. وحدة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الباطنة بالتعاون مع الجهات المختصة نفذت برنامجا توعويا لمنتسبيها لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية ودعم الجاهزية وترسيخ الثقافة الوقائية. أعمال ملتقى المبادرات الثقافية 2026 في نسخته الثالثة انطلقت بمشاركة 50 مبادرة ثقافية من مختلف محافظات سلطنة عمان، ويهدف إلى تعزيز دور المبادرات الثقافية في الحراك الثقافي. شرطة عمان السلطانية شاركت في الاجتماع الثالث لفريق الشرطة النسائية للمؤسسات العقابية والإصلاحية. وإدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة ظفار تلقي القبض على شخص يمني وآخر أسيوي وبحوزتهما أكثر من 65 كيلوغراما من مخدر الكريستال بقصد الاتجار والتعاطي، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهما.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام. في كل يوم هناك لحظات تستحق اكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: وجبة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004. هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23-275-748.
5: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
6: لو سمحت عطني 360 بارك
7: الغالي، أنا قهوة عمانية.
8: أما أنا بطلب ماتشا لاتيه.
9: هلا كافر سوالف الكافيه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا عبر هلا اف ام. نمسي عليكم بالخير والسعد والمحبة. مساءاتكم دائما ان شاء الله تكون كذا جميلة برفقتنا في هلا كافيه. مساء سعيد على كل من يسمعنا ويتابعنا في مشوار اليوم. يا حية وسهلة فيكم جميع، وإن شاء الله دائما تكونوا في يعني أتم الصحة وفي أفضل حال يا رب. اليوم مشوار منتصف الأسبوع الثلاثاء، يعني وصلنا معاكم كذا نص الأسبوع الثلاثاء الفيصل، خلصنا النص الأول بالخير والسلام إن شاء الله. باقي النص الثاني إن شاء الله يا رب يكون يعني نص سعيد وجميل وكله خير وإنجاز أيضا لكم ولكل مخططاتكم. ما زلتوا في أجواء الإجازة، في أجواء خلنا نقول يعني السفر، في أجواء الصيف، في أجواء الرحلات والطلعات والروحات والردات، أم خلاص طلعتوا من هذه الأجواء وحاليا في أجواء التجهيز، التجهيز للعودة، العودة للمدارس، ولا تحسون لسه بدري عن هالموضوع. ربي يسعدكم ويهنيكم إن شاء الله ويسر أموركم وين ما كنتوا تسمعونا في مشوار هلا كافيه. هذه أجمل تحية لكم مني أنا وفاء، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هذه تحيات الحسين الشكيري.

0: قطرة منك
1: حياة لغيرك،
0: رسالة بسيطة وأثرها كبير.
1: تبرع بالدم،
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم

0: شكرا.
1: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافأة بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

إذا من هالكافيه مسين عليكم بالخير، مساءات دائما مختلفة نجتمع فيها معاكم مستمعينا، نتمنى دائما أوقات سعيدة لكم برفقتنا. تحية لكل من يشاركنا عبر الرسائل على 9555107. طبيعي أبو عمان نمس عليك بالخير. سامي العبدلي يوجه تحيات لكل من يعرفه. حقيقة حياتية، كل ما زادت مهاراتك زادت حاجة الناس إليك وزاد معها استغنائك عنهم، وبالمقابل كلما قلت مهاراتك زادت حاجتك للناس وزاد استغنائهم عنك. هذه مشاركة سالم العاصمي، يسعد مساك يا سالم. فزين الواحد كذا ينمي مهاراته ويرتب أموره، عشان يعني بعد مسألة انه تحس ان الناس مستغنين عنك شوية تهز المشاعر. ربي يسعدكم ان شاء الله، ودائما تكون موجودين وتساعدون الناس وتخدمون الناس، وما تكون عندكم يعني اشكالية انه لا هم محتاجيني فانا بستغنى عنهم. بالعكس، دايما قدم الخير وسوي الخير وقطة بحر. حلو، مساءكم خير. اهداء خاص خاص خاص لأم نور، أي أغنية موجودة بالاستديو لكاظم الساهر، تحياتي لها من محمد قاسم. يسعد لنا مساك يا محمد، وأحلى تحية مسائية لأم نور، وحاضر نسمع معاك على طلبك اهداء لأم نور والكل محبين كاظم الساهر.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: خلي هلا أف أم

0: برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: أقدم لكم طيران السلام، حالة الطقس.
2: من هلا أفهم، هذه حالة الطقس: تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من سواحل بحر عمان وبحر العرب، تكاثف سحب الخريف على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص تساقط الرذاذ، سحب وجه عام مع تدفق السحب على بعض محافظات سلطنة عمان.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.

تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.

0: هذه تحية لكم من هلا كافيه ومع أجواءنا الجميلة. وهذا المساءات أكيد مثل ما عودناكم ضيوف مختلفين وحديث في أمور ومواضيع مختلفة أيضا في ضمن مساءات هلا كافيه. واليوم نقول إذا ما رحت قالوا لا 7 ولا 8 فرمانة تنتظركم لين 9. خلوني أرحب بضيفي بالاستديو اليوم عمر بن يوسف الحارثي مدير المشاريع في شركة تيبي للتطوير السياحي. حياك الله عمر. ودام أني قلت يعني لا 7 ولا 8 رمانة تنتظركم 9، يعني المستمعين مفروض عارفين إحنا وين رايحين معاك اليوم.
1: أهلا وسهلا وفاء، كيف الحال؟ شكرا على الاستضافة. واليوم مثل ما أنت تقولي راح نتكلم عن موسم في الجبل الأخضر اللي هو مستمر لين شهر 9، اللي هو موسم الرمان. الرمان مثل ما متعارف عليه اللي هو ملك الفواكه، فالناس دائما تعرف عن الجبل بالرمان المشهور فيه وكيف انه يعني متعارف عليه بجودته وبحلاوته. فنحن شغالين في تي بي على حاليا فعالية مستمرة إلى نهاية 9 ونستقبل جميع الزوار متواجدين كل نهاية أسبوع خميس جمعة وسبت.
0: يعني احنا اليوم بالنسبة لي المستمع اكيد معنا على الهواء اللي سمع عن رمانة لكن ما زارها، عمر يعني ايش هي رمانة باختصار؟ هي فعالية، هي مزرعة، هي تجربة سياحية متكاملة؟ تخبرنا.
1: رمانة بدت قصتها في 2023. القصة بدت في انه بنتين عمانيات، نوجه لهم كل التحية، الأمجاد المعولي وميمة الهناي، هم أصحاب الشركة. بدت الفعالية شافوا أنه في الجبل الأخضر في ثروة زراعية كبيرة ما حد يعرف عنها، ما مستغلة، ما روجت بالطريقة الصحيحة. فابتكروا هذه الفعالية اللي هي فعالية رمانة، أن الزائر يدخل إلى مزرعة ويعيش جو المزرعة بكل تفاصيلها، من قطف ثمار الفاكهة وممكن يحصل على منتجات المزرعة ومنتجات الجبل الأخضر، وكذلك يحصل على أشياء فنية، يجمع المكان، يجمع الفن والثقافة والزراعة يعني في مكان واحد. فاليوم النسخة اللي وصلت لها رمانة في الموسم الرابع أن الشخص ممكن يزور المكان ويستمتع بتفاصيل المزرعة ويقرب تجارب القطف ويستمتع باللحظات اللي موجودة في المكان، ويحصل على خدمات في مكان واحد من منتجات المزرعة، مقهى يبيع المشروبات، الركن العماني اللي يوفر مأكولات عمانية بسيطة، ركن التصوير انه ياخذ بعض الصور الذكرى معاه هو راجع، مشتل ياخذ من خيرات الجبل الأخضر وممكن يزرعه في اي مكان في عمان، يعني بعضهم يثمر بعضهم لا، بس الفكرة انك تقدر تاخذ نفس الشتلات اللي مزروعة في الجبل الأخضر وتعتني بها بنفسك في البيت. فهي تجربة سياحية متكاملة تخدم جميع الزوار الجبل الأخضر في المواسم.
0: جميل. يعني احنا نقول لو اليوم بما ان احنا وصلنا النسخة الرابعة، عمر لو قارنت رمانة في اول سنة واليوم نشوفها في النسخة الرابعة، ايش اكثر شيء واكبر شيء تشوف انه تغير؟
1: والله الشيء اللي ممكن اقول انه رمانة هي ما زالت انها تقدم نفس الطابع اللي بدت فيه، ان الشخص ممكن يهرب من اجواء الحارة او من ضغط العمل في ايام الاسبوع من مسقط الى الجبل الاخضر عشان يستمتع ويقضي كمزار. ايش اللي نقاط التحول؟ نقدر نقول انه صارت اكثر تكاملية تجربة في المزرعة، بحيث ان الزائر لما يزور رمانة يقدر يستمتع بالقطف وزيارة المزرعة، إنه يتمشى في المزرعة ويجلس ويقضي وقته ويستمتع بفترة اللي موجودة في الجبل الأخضر في مكان يناسبه يعني.
0: نعم. طيب يعني هل كنتوا تتوقعوا إنه بالبداية إنه يعني فكرة خلينا نقول مرتبطة بموسم فواكه تمام بمزرعة إنه ممكن تتحول لمنتج سياحي ومزار أيضا بهذا الحجم؟
1: مثل ما نعرف يعني إن عمان غنية بخيراتها من في كل مجال وفي كل شيء، وخاصة اللي هي الثروة الزراعية اللي موجودة معنا، يعني يحتاج لها حد بس يعتني فيها كذا وتصبح يعني منتج عالمي يعني. فتركيزنا على الفواكه اللي موجودة في الجبل الأخضر ونعطيها قيمة. إن الشخص الزائر اللي ممكن يزور الجبل ما بس إنه يحظى بهذه الفاكهة ويأخذ معها منتجات أخرى أو يحصل على تجارب مصاحبة لهذا المنتج، يزيد من جمالية الفكرة إنه الشخص ممكن يتعنى للجبل الأخضر ويحصل على أكثر من شيء في مكان واحد يعني. فالفاكهة مجرد ما صارت إنها فاكهة صارت فيها منتجات أخرى مثل التجارب، المنتجات المعاد تصنيعها من الفاكهة نفسها، مثلا الزيتون يتحول إلى زيت زيتون أو زيتون المائدة اللي ممكن الواحد يأكله في سفرته، التين، تين مجفف مربى من التين، الرمان، دبس الرمان اللي هو عصير الرمان. فهذه المنتجات كلها تخدم اللي هي تعزيز القيمة على المنتجات اللي موجودة في الجبل الأخضر، ويعزز من هذه المهنة اللي هي المحافظة على الثروة الزراعية اللي موجودة في الجبل، يعني نعطيها استدامة أكثر.
0: جميل جدا. يعني احنا على حسب الارقام اللي شفناها انه في نسخة 2024 تجاوز عدد الزوار 51,000 زائر، وشارك 44 مشروع صغير، وتم بيع اكثر من 10,000 كيلوغرام من محاصيل الجبل الاخضر. هذا اتوقع ايضا من ضمن مهرجان يعني الجبل. فاحنا نقول يعني أرقام أكيد كبيرة تحققت في مواسم سابقة. فإيش اللي راح يخلي الزائر لما يجي اليوم نقول رمانة يرجع لها في كل سنة وفي كل موسم؟ يعني أنت كيف تقدر تخلي الزائر اللي جاك السنة الماضية يرجع لك هذه السنة مرة ثانية؟
1: ولله الحمد يعني في مواسم رمانة من الأول للرابع في أشخاص خلاص حبوا هذا الطابع المزرعة، فأصبحت المزرعة مزرعة اللي موجودة في الجبل الأخضر اللي فيها رمانة وجهة سياحية الناس خلاص ترتادها كل سنة. فوجود هذه الفعالية بشكل متكرر ونغير من نوع اللي هو الخدمات اللي متقدمة فيها يعزز من الزائر أن يزورنا في كل مرة. فكل مرة نحن نشتغل على تغيير نوع الفعاليات الموجودة في المزرعة. فمثلا هذه السنة ركزنا على تجارب الزراعة واللي هي قطف الثمار نفسها يعني. فمثلا في المزرعة نفسها هذه السنة بدينا بزراعة شتلة الزيتون، فإن الواحد ممكن يزرع شتلة الزيتون الخاصة فيه ويسميها باسمه، وبعدها يتذوق زيت الزيتون المنكه بنكهات مختلفة مثل زيت الزيتون بنكهة الفلفل، زيت الزيتون بنكهة الأعشاب، زيت الزيتون بنكهة الثوم وكل هذه النكهات. فهذه شجرة الزيتون اللي هو زرعها ومكتوب عليها اسمه هو راح يتوصل دعوة في المستقبل انه يقطف من هذه الثمرة الثمرة الشجرة اللي هو زرعها. فهذا يعزز من انه كيف ان الزائر ممكن يرجع الى نفس الوجهة بعد سنوات كثيرة ويبقى له أثر موجود في المزرعة نفسها،
0: يطمن على شجرته.
1: بالضبط.
0: بس هي طبعا تأخذ وقت. صح
1: صحيح، هي صحيا شجرة الزيتون عشان تثمر يحتاج لها 4 سنوات تقريبا. نعم، فعلى 4 سنوات راح إن شاء الله هذيل الأشخاص اللي شاركونا تجربة زراعة شتلة الزيتون راح ناديهم ويقربوا تجربة قطف الزيتون وكذلك عصر الزيتون نفسه عشان يطلعوا الزيت ويعيشوا كل مراحل زيت الزيتون وكيف يتم عصره في الجبل الأخضر. فمثل هذه التجارب تعزز من كيف إنه ممكن الشخص هذا يعيد ويزور نفس المكان وبنفس يعني الحماس والكذا لأنه عنده شيء يرجع له يعني.
0: صحيح.
1: يعني ونفس الشيء المكان كل ما كان الشخص لما يزور يرتاح فيه يفضل إنه دائما هو يرجع لنفس المكان. فدائما نحاول إن نخلق هذه البيئة في المزرعة إن شخص يألف المكان ويرتاح لما يزوره يعني.
0: جميل. يعني نقول إنه الفكرة مثل ما قلنا هي يعني قطف الفواكه في رمانة، التجربة اللي ممكن يعيشها الزائر قطف الفواكه وأيضا المشتل وفي كافيه نفس ما ذكرت. أتوقع إحنا حاليا في موسم التين إذا يعني ولا خلاص يعني اللي عارف إنه موسم التين بعدين ندخل على موسم الرمان، فصحح لي المعلومات.
1: بالضبط، حاليا إحنا في موسم التين في الجبل الأخضر. بعدها داخلين على موسم الكمثرى، في عندنا كمثرى في المزرعة ممكن الشخص يدخل ويقطف الكمثرى.
0: حلو.
1: وبعدها راح ندخل إلى الرمان. فهذه الفواكه نحن اعتدنا أن نشوفها في الخارج بينما هي أصلا موجودة معنا، ممكن تنزرع، ممكن الواحد يعيش هذه التجارب ويقطف من التين من الكمثرى من الرمان في جو ممتع بارد بعيد عن حرارة مسقط طبعا، ويستمتع يعني بالمكان والتجربة الكاملة للمزرعة.
0: جميل. فيعني الفعاليات نقول الموسم بدأ الحين، احنا في بداية أغسطس.
1: نعم، بدينا هذه السنة هذا الموسم في بداية أغسطس ومستمرين إن شاء الله إلى نهاية سبتمبر. نعم.
0: فحاليا في مرحلة قطف التين، بعدها يعني كل خلنا نقول فاكهة كم تأخذ مثلا فترة؟ يعني مثلا اللي ما لحق الأسابيع الماضية، فحين لما بيجي بيلحق على إيش؟
1: هيو الأسابيع القادمة بيكون في تين بس بأعداد محدودة، دائما حتى الرمان كذلك نفس الشيء بأعداد محدودة، فلازم يعني نحن فاتحين بعض المنصات لحجز التجارب، فنقدر نقول أن التين بأقل يمكن أسبوعين وبعدها بندخل الكمثرة في التجارب القطف وبعدها راح نروح على الرمان يعني. فدائما كل ما تلحق كل ما تحصل جزء من هذه التجارب يعني.
0: جميل جدا. أيوة. فيعني الختام راح يكون ان شاء الله مع رمان
1: باذن الله.
0: مع رمان راح يكون إذن يعني الختام. فمثل ما قلنا احنا تجارب كثيره ممكن الزائر انه يعيشها. انا شفت في الحساب ايضا في اللي هو التوت الازرق واللي هو قطف البيريز، فما اعرف هذه لها موسم ثاني فتره ثانيه.
1: ايوه هذا التوت الازرق اللي هو سوى ضجه في الفتره الاخيره. سبحان الله اظن كل ما احد يشوفني يقول لي التوت الازرق التوت الازرق. بس حبيت اوضح انه التوت الازرق مختلف عن البوت. الجبل الاخضر مشهور بالبوت اللي كلنا نعرفه يطلع من الشجر، بس التجربه اللي نحن سويناها اللي هو التوت الازرق اللي نحصله في المحلات وكذا، بس انه هو موجود ومنزرع في عمان معنا في المزرعة. طبعا قام بزراعته وتجربة هذا اللي هو المهندس الخطاب الهنائي، عذرا المهندس مهند الهنائي. مهند الهنائي هو بدأ يشتل من هذه الشتلات توت الأزرق، وتعاوننا معاه انه هو يقوم بتشتيل هذه الشتلات ونحن نقوم بخلق تجارب سياحية تخص الموضوع. فتوت الأزرق هو المكان الوحيد اللي موجود في عمان معنا في المزرعة في الجبل الأخضر. طبعا هذا التوت لازم يعيش تحت درجة 7 درجات سيليزية بين فترة 200 إلى 400 ساعة، وهذا النوع بالذات اللي موجود معنا في المزرعة لازم يعني يكون في درجة برودة اللي هو يسموه التجميد في هذا العدد من الساعات عشان يطلع لك بهذا الثمر. وبعدها لازم يمر على فترة اللي هو تلقيح الزهور، فلازم يكون في نوع معين من اللي هو النحل عشان يلقح الأزهار اللي موجودة في هذه الشجرة عشان ينتج هذه الثمرة اللي هي ثمرة التوت الأزرق. فالتوت الأزرق جربنا زراعته وجربنا كذلك اللي هو التوت الأسود التوت العليق كذلك ناجح، واللي هو يسمى الرازبري اللي هو التوت التوت التاجي ولا شيء كذا يسمى يعني
0: اللي هو شوي على أحمر
1: بالضبط اللونه أحمر. هيوة. فنحن خلقنا هذه التجربة إن الزائر يقدر يجي المزرعة ويتعرف على توت الأزرق هذا ويأخذ ذكرى معه من المزرعة، وكذلك يعيش تجربة اللي هو الأفترنون تي شاي ما بعد الظهيرة اللي متعاوننا مع بنات عمانيات من مسقط يروحوا إلى الجبل وكل جمعة عشان يسووا مائدة طبخ حي يعني هناك يتم تجهيزه في نفس اليوم، ما انه يجاب من مسقط جاهز لا يجهزوه في نفس اليوم للناس اللي حاجزه ويعيشوا التجربه منفرده في المزرعه
0: بالمنتجات اللي موجوده
1: ماخوذه من التوت والتوت العليق وكل التوت اللي موجود في هذاك الركن. فنحن عندنا ركن كذا على الزاويه في المزرعه مسمينا الحديقه السريه، فهو كذا مخشوش بالمزرعه عشان الناس توصله يعني. فإنش تعيشي هذا التجربة أن الشخص ممكن يعيش تجربة متكاملة من قطف الثمرة أنه يتعرف عليها ويأخذ فكرة كيف صارت كيف ممكن الواحد يزرعها إلى أنه يستمتع بتناول وجبة في المزرعة. فهذه تجربة متكاملة ممكن الواحد يعيشها في الجبل الأخضر.
0: جميل. يعني هي فكرتها فكرة التوت الأزرق مثل ما قلت يعني لما اشتغل عليها المهندس يعني خذت وقت طويل لما يعني حصدته الثمار.
1: هذه أحد التحديات اللي واجهناها مع الثمرة، أنه في هي تعتبر شجرة جديدة في عمان يعني ما حد سوى عليها اختبارات وكذا. فهذه السنة مثلا السنة الثالثة اللي يحصد فيها التوت، والسنة الرابعة اللي انزرع فيها الشجرة يعني. فكانت التحديات انه السنة هذه السنة الثالثة اللي هو كان انتاج طيب من التوت. اما السنوات الماضية كانت اللي هو الكميات لا تذكر يعني، حتى 5 كيلو 6 كيلو في السنوات الماضية. اما هذه السنة ولله الحمد اكثر عن 100 كيلو من التوت الازرق
0: ما شاء الله.
1: فهذه الكميات طبعا جات بعد تعب، بعد تجارب، بعد تحليل لوش هي الأسباب اللي تؤدي على أن التوت يزيد من غزارة الإنتاج ماله. فلما الزائر يزورنا يتعرف على هذه الأشياء وكيف أن ثمرة التوت انزرعت في الجبل.
0: جميل جدا. يعني وبالنسبة لل يعني احنا قلنا حين فهذه تعتبر السنة الرابعة لي يعني انها تنزرع.
1: أيوة.
0: طيب بس هي كمحصول أصلا متى تطلع؟ في فترة معينة؟ في أي شهر مثلا أنتوا تحصدوا التوت الأزرق؟
1: هو يعتمد على عنايتك بالشجرة نفسها. فمثلا المهندس لما بدأ يزرعها مثلا نفترض أنه زرع 100 شجيرة، كمية كبيرة منهم خلاص ماتن يعني ما قدرن يتعايشن مع الوضع، بس كمية قولين 30 شجرة 20 شجرة هن اللي عاشن يعني. بعدها كثر من نفس النوع الشتلات. السنة الثانية حصل إنتاج بس إنه ما الإنتاج اللي هو مناسب مثلا إنه ينزل في الأسواق أو شيء كذا. بعدها نزل راح على الموسم الثالث، والموسم الرابع عاد هو هناك اللي هي الإنتاج كان خلاص اللي هو الغزير الغزارة في الإنتاج وحصل اللي هو أصلا صحيا كذا في الشجرة نفسها يعني. أنا لازم تمر على سنوات بعدها بعد سن معين هو اللي هو يصير فيه الانتاج الغزير للشجرة أو اللي هو الانتاج المناسب للثمرة نفسها يعني.
0: يعني وبالنسبة اللي يعني الزائر خلنا نقول اللي راح يعني يقصد الحديقة السرية اللي فيها التوت الأزرق، فيعني متى راح يكون أنسب وقت إنه هو يزورها؟
1: طبعا موسم التوت في الجبل بشكل عام أصلا بجميع أنواعه يكون في شهر 5 إلى شهر 6، فهو يبدأ من منتصف مايو إلى نهاية يونيو. فهذا اللي هو الوقت المناسب ان الواحد يزور الجبل الاخضر عشان يحصل هذه الثمره من الجبل.
0: وتكون في فعاليات خاصه بهذا الموسم؟
1: طبعا في كل موسم نحاول نبتكر شيء جديد متغير يناسب الكل باذن الله.
0: جميل جدا. اذا احنا مستمرين معاكم مستمعينا، نروح الفاصل من بعدها اكيد نرجع نكمل معاكم في حلقتنا لليوم.
2: هلا كفي على هلا اف ام. هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. هذه الساعة كانت برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23-27-5748. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا. نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
3: لا تغير القناة، باقي 3 إعلانات ونرجع لكم.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته
4: يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.
5: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
6: 935-1027.
7: هلا أف أم،
8: مزاجك
9: بالعربي
10: هلا أف أم.

0: هذه عودة معاكم من جديد مستمعينا في هلا كافي. ونحن اليوم مع يعني وقفتنا في الجبل الأخضر وهالفترة تحديدا مع يعني الجو المختلف في الجبل ومع موسم الفواكه ومع عودة أيضا واحدة من التجارب اللي صار لها حضور خلال السنوات الأخيرة هي رمانة وتجربة يعني أنك تعيش في المزرعة أو فكرة المزرعة وفكرة السياحة الزراعية اليوم وصلت أيضا للفعالية في نسختها الرابعة. فمعنا ضيفنا بالاستديو عمر بن يوسف الحارثي مدير المشاريع في شركة تيبي للتطوير السياحي. فمن جديد عمر احنا يعني ارحب فيك معنا. ويمكن واحدة من الأشياء اللي يعني نسمع عنها بشكل مستمر موضوع غلاء سعر رمان الجبل الأخضر, هو نوعا ما يمكن على المستمع صار الموضوع مكرر, يعني أنا شيء طبيعي بالنسبة لهم صار إن احنا دائما نسمع الشكوى إنه رمان الجبل الأخضر غالي.
1: يا مسهلا وفاء, أنت دخلتي على طول في أكثر سؤال حساس يندرج أول ما يدخل موسم الرمان اللي هو رمان الجبل الأخضر غالي. فالكل اللي يبدأ يتسامع بهذه المعلومة وخلاص تطبقت في أذهان الناس أنه دائما رمان الجبل يكون غالي, بس أنه رمان الجبل في البداية طبعا بسبب ندرته أول ما ينزل الأسواق يكون غالي بحكم أنه تو الحين نفس ما النخيل في الرطب أول ما يبدأ الموسم يكون سعر الخمس حبات مرتفع وغالي بسبب انه توه بادي الموسم,
0: بدا المحصول الاول يعني
1: المحصول الاول دائما ما يكون غالي, فهو هذاك السعر اللي الناس تسمعه فيطرى على بالهم انه غالي. بس بعدها مثلا الايام اللي بعدها المحصول كل ما خلاص يستقر وضعه يكون جاهز وناضج طبعا تعود الاسعار الى المعقول. وكذلك رمان الجبل في الفتره الاخيره يعاني من اللي هو التغير في الأجواء المناخية وأثر عليه. مثل ما نعرف أنه في الجبل الأخضر الزراعة الفواكه هذه تحتاج إلى مياه وتحتاج إلى اهتمام ورعاية فائقة عشان تطلع لك بهذا جودة هذيك الثمرة اللي تختلف عن أي ثمرة موجودة في مكان ثاني. فرمان الجبل بحكم أنه في فترة الصيف وكذلك قل في نسبة المياه يأثر على الرمان. ومؤخرا في آخر السنوات رمان الجبل الأخضر تأثر بارتفاع في درجات الحرارة اللي هو فترة الصيف, صار درجات الحرارة تفوق اللي هي 30 درجة سيليزية وفي المساء تنزل عن 25 درجة سيليزية. فالاختلاف درجات الحرارة هذه يخلي من الرمان يتفلق, فبسبب هذا اللي هو اختلاف في درجات الحرارة ويتفلق المحصول على أصحاب المزارع وكذا يأثر عليهم. فهو تخيل انه الشخص معتمد طول السنة على انه يحصل المنتجات ويبيع منتجات اللي هي الثمار هذه, بسبب تغير الجو يخترب عليه, فهو كنا راس اللي هو ماله او تجارته كلها ضاعت بسبب انه الرمان هذا تفلق عليه بسبب الجو. وكذلك الامطار اللي نشهدها في السنوات الاخيرة المنخفضات وكذا تأثر على المنتجات بشكل عام وتأخرها وتضيع على جودتها في بعض المناطق بسبب الأمطار اللي هي الغزيرة اللي تحصل في الجبل تأثر على الثمار. فلهذا أنه منتجات الجبل وفواكه الجبل هي اللي تؤدي إلى غلاء في الأسعار بسبب أنه اللي موجود في السوق يتطلب منهم ذلك يعني. فما لأنه صار الموضع تعال وارفع السعر, لا, لكل منتج سعره واللي هو مثل ما يقولوا المبلغ اللي يستحقه, هي ما بسبب شيء عشوائي صار سعره كذلك.
0: يعني الفكرة انه الناس ممكن تسمع عن السعر اللي هو في يعني بداية خلينا نقول اول ما ينزل المحصول, فانه مثلا الكيلو ما عرف بالشيء الفلاني بالرغم, فهو بحسب انه طول الموسم انه راح يكون نفس السعر ثابت.
1: لا طبعا هو يختلف مع الموسم يعني, ففي البداية يكون سعره غالي بعدين سعره خلاص يثبت يعني
0: أغلى سعر تقريبا يعني مر عليك من الناس كانوا يتسائلون مثلا بحكم أنهم عارفين أن أنتم مثلا موجودين في الجبل وكذا, فمثلا جاء قال لك يعني هل فعلا عمر يقولون مثلا كيلو الرمان مثلا يعني إيش أعلى سعر أنت سمعته من الناس؟ متوقعينه كانوا
1: يعني الناس كل ما تذكر اسعار مهوله يعني مبالغ فيها بطبيعه الحال. ولكن ما يحضرني حاليا كم الرقم بالضبط, بس يمكن لما ينزل في سوق نزوة الناس تبدا تزايد عليه بحكم انه في طلب عليه, فطبيعي سعر المنتج يزيد مثلا من انه قيمته الحقيقيه بخمسة ريال انه يوصل 50 ريال 100 ريال يعني, بسبب انه في كثير من الناس طالبين هذاك المنتج والمنتج ما متوفر يعني في ذاك الوقت يعني, فبطبيعه الحال يزيد سعره يعني. فهذه الاشياء متعارف عليها, والناس اللي تشتري وتحب رمان الجبل الاخضر تعرف هذا الشيء يعني.
0: ولاحظت انه فعلا ما شاء الله في ناس يعني عندهم ذاك الاهتمام انه هو يكون من اوائل الاشخاص اللي يعني يبي مثل ما يقولون ياخذ من يعني بدايه الموسم.
1: طبعا هو ما بيسوي هذا الحركه الا لانه يعرف انه المنتج اللي اشتراه فيه جوده, فجودة رمان الجبل مختلفة عن أي رمان آخر, واللي يعرف رمان الجبل اللي يفهم ليش سعره كذاك يعني.
0: طيب وهل مثلا يعني جودته أو طعمه رح يتغير من المحصول الأول اللي ممكن ينزل نقول لين مثلا نهاية الموسم, رح يعني يكون في اختلاف؟
1: لا رح يكون نفس الطعم دام إن موسم الرمان نفسه بدأ, فخلاص هو طعمه بيكون ثابت يعني, ما انه مختلف حسب انه في البداية وفي المنتصف وفي النهاية. ولكن الفكرة انه بعض الاشجار اللي هي خلاص ثمارها جاهزة للقطف يعني.
0: جميل, بس انه البعض مثل ما نقول يعني نفس ما واحد عنده هوس اول ما ينزل ايفون هو يكون اول واحد شرى في عمان مثلا او من العائلة,
1: بس
0: فبالمقابل في واحد ثاني ممكن يحب انه هو اللي ياخذ يعني دائما المحاصيل في البدايه.
1: صحيح صحيح, هذه الثقافه متواجده عند الاجداد والاباء اللي هو يقدر هي ثمره البلد ثمره بلاده يعني, فدائما يحب انه هو اللي يحصل على لذه الفاكهه هذه من اول الموسم. فدائما تحصلي مثلا الاهل لما يسافروا برا او شيء كذا خاصه في فتره الصيف هذا, فيقول لك يريد يرجع. ليش؟ لانه يعني حاتي ثمره اشجاره او شيء كذا, فيقول لك القيض. فيعني مهما راح مهما شاف دائما يعني يعرف قيمه الثمره والشجره اللي هو اعتنى فيها طول السنه يعني.
0: صحيح, فيحب انه يكون موجود, وبعدين يعني مثل ما نقول تعلقهم اكيد فيها شيء ممكن احنا ما نفهمه
1: صحيح يعني. فعشان كذا في رمانا نعيشك هذا الشعور ونقربك من الارض ومن الثمره نفسها ومن الشجره, ونخليك تعيش تجربه متكامله. فموسم الرمان ان شاء الله قادم في شهر سبتمبر, وننتظركم جميعا. في عندنا فعاليه مميزه اللي هي بتصير في شهر سبتمبر اللي هو طناء الرمان, فأنت ممكن أنك تستحصل على شجرة كاملة من الرمان وتكون حقك في ذاك الموسم اللي هو متعارف في تحت يعني تحت الجبل اللي هو طناء النخيل, أن الواحد ممكن يستطني نخلة بمحصولها الكامل. أما في الجبل لا, ممكن تستطني شجرة رمان, وأن أي شخص في العالم ممكن يكون ثمرة هذاك السنة المحصول الرمان حقها يعني. فإن شاء الله راح ندشن هذه الفعالية, دشناها السنة الماضية اللي هي طناء الرمان, وراح ندشنها إن شاء الله السنة هذه في سبتمبر, وترقبونا إن شاء الله ونترياكم جميعا يعني.
0: بإذن الله تعالى. عادة يعني نفس هذه الأفكار كيف تشوف يعني تجاوب الزوار والناس يعني عليها؟ يمكن أنت ذكرت مساحة أيضا مش فقط على موضوع طناء الرمان الحين, حتى على موضوع الزيتون وأن كل واحد مثلا يزرع شجرته بنفسه, فلأي مدى شايف أن هذه التجارب فعلا بتعمل مثل ارتباط بين الزائر وبين المكان نفسه؟
1: ايوه, كل ما كانت التجربه نفسها تربط الانسان اللي بيزورك للمكان اكثر, ياخذ مثلا من مختلف الجوانب. فمثلا الحين معنا تجربه قطف التين, فاول ما يبدا الشخص يبدا بالمعرفه انه يتعرف على ثقافه التين اللي موجوده في الجبل, انواع التين اللي موجوده, بعدها يدخل إلى حقل التين فيتمشى بين المزرعة فيستشعر اللي هو الروح المكان والمزرعة هذه, ويبدأ يتمشى في المزرعة, بعدها يدخل إلى حقل التين فيبدأ يقطف ويستشعر ثمرة التين بيده, وهذا المحصول اللي قطفه يكون حالة يعني من ضمن التجربة هذه. وبعدها يروح إلى المحطة اللي بعدها ويقرب منتج اللي هو منتج الآيس كريم اللي مصنوع من نكهات عمانية, اللبان، الفستق، الزعفران، وكذلك اللي هو ورد الجبل. فيتذوق هذا الايس كريم فتكون فيه حاسة تذوق، وبعدها يروح الى ركن التصوير وياخذ صورة تذكارية معه، فارتباطه بالمكان يصير اكثر من من من مجرد انه هو راح وقرب يقطف ثمرة ويرجع بيته، فلا، فهو يعيش تجربة متكاملة خلقناها في رمانة حالة عشان يستشعر المكان وممكن يرجع له ويستانس بوجوده في المكان يعني، ويقضي وقت ممتع معه، مع أصدقائه، مع العائلة. فهسنا صممنا باقات تناسب الكل، الباقة فردية ممكن شخص وحده يجي ويستمتع بالمكان، أو أنه يجي مع أصدقائه، أو أنه يجي مع عائلته، فموفرين لجميع اللي هو فئات المجتمع انه ممكن يزورنا ويستمتع بالمزرعه يعني.
0: جميل جدا. يعني هذه ممكن تكون واحده من الاشياء اللي تدور في بال يعني اللي يسمعونا. بالنسبه لي الاسعار، البعض ممكن يشوفها نوعا ما مرتفعه انه هو يجي يحضر مثلا فعاليه مثل هذا، خاصه اذا هو كان يعني عائله مكونه من 5 ولا 6 اشخاص، فهمت؟ وهو كعائله عمانيه يحس نفسه انه عائله كبيره، والمبلغ اللي ممكن يدفعه في النهايه لهذه التجربه يكون يعني بالنسبة له مبلغ كبير. فإيش اللي خلنا نقول يدخل في تسعيرة الـ يعني الـ الباقات أو تسعيرة التجربة نفسها عمر؟
1: هيوة اللي شغالين عليه إن إحنا مع في تي بي في التجارب الزراعية هذه، إنه دائما التجارب اللي نخلقها نحنا يستفيد منها، ما مجرد اللي هو صاحب المزرعة أو ثمرة هذه نفسها، فتتوزع جميع الأشياء اللي ممكن تتضمن هذا السعر على نطاق اللي موجود اللي يشتغلوا عليه. فمثلا الثمرة تعود إلى المزرعة بعد قطفها، وهذا السعر يعود إلى المزرعة. مثلا الأيس كريم نحن نتعاون مع بزنس مشروع عماني هو يشتغل بنفسه على هذا الأيس كريم. الصورة اللي لما يطبعها أنت تروحي مع مشروع عماني يشتغلن عليه بنتين، هم اللي قامن على هذا المشروع، فإنك أنت تمر من عندهم وتفيدهم هم. فهذه الرحلة كاملة كمبلغ تجربة اشتغلوا عليها وتروح على الموظفين العمانيين اللي موجودين هناك. فهذا السعر اللي صممناه بما يتناسب مع الموسم نفسه يعني، وبحجم كذلك الأشياء المتأثرة على الزراعة نفسها وكل هذه الطقوس، ونحاول أن نوفر بيئة أو يعني تجربة مناسبة للكل. فمثل ما خبرتك أن هذه السنة وفرنا باقات، باقة فردية وباقة لأربع أشخاص ولست أشخاص، فالشخص ممكن يروح للباقة اللي تناسبه ويستمتع بالمزرعة، فهي يعني المكان مناسب ويناسب الكل يعني.
0: يعني هي الفكرة أنه مثلا هو ممكن ما يحب أنه وهو بس مثلا بروحه مع زوجته، لأنه يمكن عنده عيال 3-4 ما شاء الله، وحاب منها تكون رحلة عائلية، بس في نفس الوقت ممكن يفكر فيها أنه المبلغ الإجمالي ممكن يطلع عليه يعني كبير. فأنا القصد أيضا أنه هل تشوف أنت الباقات مثلا الحين نفس ما قلت الأسعار اللي حاطينها الحين هي تناسب العوائل العمانية، ولا هي يعني أكثر ممكن يعني أو الأساس منها تستهدف السائح الخليجي أو السائح الأجنبي، بحكم ما شاء الله نعرف أنه في زوار وسياح كثير في الجبل؟
1: هيوة طبعا نحن في المزرعة عندنا الباقات هذه اللي مثلاً لأعمارهم 5 سنوات فقل الدخول مجاني للمزرعة. فمثلاً اللي ما حاب إنه يخوض هذه التجربة بشكل كامل، في أسعار اللي هو ممكن يدخل فيها المزرعة وتناسب يعني. اللي ما حاب إنه يخوض كل هذه التجربة ويدفع المبالغ العالية هذه، فممكن إنه بس يدخل بالمزرعة ويستمتع بالمقهى ويستمتع بالركن العماني، أو ممكن يشتري منتجات من الأكشاك اللي موجودة هناك بالمبلغ اللي هو يناسبه ويشوفه وإنه يرتاح له يعني.
0: نعم، لأن أحيانا ممكن يعني ممكن العماني بيجي يقول لك ترى أنا كذا ولا كذا مثلا رايح الجبل، عرفت علي؟ فإني أدخل المزرعة وأقطف الفاكهة ومثلا وليش بدفع هذا المبلغ مثلا الكبير؟ فيعني إيش القيمة اللي ممكن تخليني إن أنا فعلا أدفع عليها؟ والعماني ممكن يقارن يحس إنه هذا سعر ممكن يكون حال السياح معقول، الناس اللي جاية تحديدا سياحة، بس إن أنا عماني وأنا ابن البلد المفروض إنه في يكون كأنه باقة مخصصة للعوائل العمانية وباقة أخرى مثلا للسياح الأجانب أو الخليجي.
1: صحيح، هناك من دور المؤسسات الكبيرة اللي موجودة هنا معنا في البلد. لما يكون مثلا في السنوات الماضية نحن كانت عندنا كان في دعم لهذه الفئة مثلا انه بدل التذاكر بدل ما تكون بسعرها يكون بسعر مدعوم يعني. فالشركات لما تدخل كداعم لمثل هذه الفعاليات ومثل هذه الأنشطة اللي موجودة في البلد تساعد انه تدعم السياحة اللي موجودة الداخلية وتساعد العمانيين انهم ممكن يروحوا لمثل هذه التجارب فتنشط هذه السياحة الداخلية. فوجود المؤسسات اللي موجودة هي اللي تساعد انه الأسعار تكون مختلفة ويكون مدعومة وتسهل الحضور العماني لهذه الفعاليات يعني.
0: يعني فكرتوا أنتم مثلا في باقات تكون للعائلات العمانية الكبيرة؟ يعني عادة أحس أنه فعلا رحلات الجبل وفي أماكن معينة العوائل تحب تطلع كعائلة كاملة مش صحيح. مثلا شخص شخصين منها. فأقصد أنه أيضا على أساس أنه التجربة تكون متاحة لشريحة كبيرة وخاصة على مستوى مثلا المواطنين، فممكن تفكروا في مسألة العوائل الكبيرة يعني من ناحية الباقات والأسعار.
1: صحيح، هو هذا اللي نحن أصلا شغالين عليه في المزرعة بشكل أكبر. على السنوات القادمة راح تكون الوجهة لمزرعة الجبل الأخضر هذه اللي الحين موجود فيها فعالية رمان راح تكون وجهة سياحية زراعية تفتح طول السنة من بداية من السنوات القادمة. وراح تكون فيها فئات للفئات الفردية وفئات الباقات والعمانيين وغير العمانيين. كل هذا راح يكون موجود في المزرعة وحاطينه بعين الاعتبار أنه أي زائر ممكن يزورنا يعني في المزرعة ويستمتع بتفاصيل هذا ومهرب حالة من حرارة مسقط أو أنه يستمتع بأجواء المزرعة في الجبل الأخضر اللي هو على ارتفاع 2000 متر اللي هو شيء نحن نتميز فيه في عمان يعني. فمن حق الكل أنه يستمتع في هذا في هذه التجربة يعني.
0: جميل جدا، خاصة اللي ما قدر يروح على أجواء ظفار يستمتع بالخريف ظفار، فعلى الأقل يعني تكون الوجهة أقرب لأنه يعني اللي في مسقط أنهم يزوروا أكيد الجبل في هذا الموسم. ونفس ما أنتوا قلتوا إذا يعني ما لحق على 7 ولا 8
1: ننتظرك لين 9.
0: رمانة تنتظركم إذن لين 9. احنا بنروح فاصل بعدها رح نرجع نكمل معاكم مستمعينا.
2: هلا كافي على هلا اف ام.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: هل تبحث عن حلول تمويل مرنة؟ يقدم ميثاق خيارات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية صممت لدعم أهدافك بدءا من تمويل السيارات إلى التمويل الشخصي وغيرها من الحلول. تفضل بزيارة ميثاق اليوم واختر الحل الأنسب لك.
5: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
6: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
7: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
6: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
7: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
6: فلنعرفها للعالم.
7: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
8: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
9: لو سمحت عطني 360 بارك
10: الغالي. انا قهوة عمانية.
11: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
12: هلا كافي. سواني في الكافي.

0: حياكم الله معانا إذا مستمعينا وتجربة أكيد في الجبل الأخضر هذه الفترة فترة مناسبة جدا مع موسم الفواكه، فتدرون تعيشون واحدة من التجارب الجميلة أكيد من خلال رمانة اللي هي بدت من مزرعة وفكرة سياحة زراعية اليوم وصلت بفعالياتها لنسختها الرابعة. فإيش الجديد هالموسم وإيش الفعاليات والأشياء وكيف رمانة كمشروع، هذه التفاصيل احنا يعني في أشياء ذكرناها وفي أشياء أيضا مكملين مع ضيفنا بالاستديو عمر الحارثي. عمر، يعني هالمرة احنا يمكن في الفاصل الماضي كنا نتكلم عن الباقات وعن التسعيرة وعن إذا كانت تناسب العوائل العمانية وكيف ممكن نخلي شريحة كبيرة تخوض يعني هذه التجربة. أيضا يعني من خلال مثلا الأرقام خلال السنوات الماضية والزوار وكذا والجمهور اللي يعني كان متواجد اليوم، يعني الجمهور الأكبر لرمانة برايك هل هم العمانيين أو المقيمين خلينا نقول في سلطنة عمان أو السياح سواء كانوا خليجيين أو يعني دوليين أجانب، من تشوف الجمهور الأكبر في فعاليات رمانة؟
1: فعاليات رمانة على مواسمها الأربعة اللي للحين تخوضها نسبة كبيرة منها كان من العمانيين، يعني هم يخوضوا هذه التجارة ومستمتعين بالأجواء والفعاليات اللي تقيمها رمانة. في نسبة معينة من الخليجيين بحكم أنه الجبل الأخضر يعتبر مزار ووجهة للأشخاص اللي رايحين على طريقهم الضفار فيمروا الجبل الأخضر عشان يستمتعوا ببرودة الجبل وأجواء الجبل يعني. ولكن من السنوات الماضية يعني السنتين الماضيات بدنا نلاحظ أنه أصلا في أجانب اللي هو ما متعارف عليه أنه الأجانب يزوروا مناطق في عمان في فترة الصيف. فدائما نسمع أن الأجانب ما يجي في الصيف حر وكذا، ولكن لله الحمد أنه في السنتين الماضيات

0: عند أحد اللي المشاريع اللي موجودة في الجبل الأخضر اللي هي تأجر السيارات. فكل هذه الحركة اللي تحصل في الجبل الأخضر سببها اللي هي هذا النوع من الفعاليات. فإنك أنك تخلق وجهة فريدة ومتنوعة تنشط هذا هذا الحراك السياحي اللي موجود في الجبل بسبب ثمرة الرمان. فهذا يعتبر اللي هو أن الأشخاص اللي أجانب مثلا من برا يثيرهم الفضول أنه يريد يعرفوا أكثر عن كيف أنه مثلا رمان موجود في الجبل الأخضر, كيف أنه زيتون. في أجانب عايشين في عمان لما نخبرهم أنه في زيتون في عمان ما يصدقوا لما مثلا نجيب لهم زيت الزيتون وكذا. فمثل هذه الأشياء اللي هي تخلق ثقافة جديدة عند ناس أنه نحن في عمان عندنا خيارات.
1: جميل جدا. يعني بالبداية خلينا نقول تصميم التجربة هذه يعني نفسها تحس أكثر كانت هي للسائح اللي مثلا يريد يعيش تجربة المزرعة العمانية لأول مرة, أو حتى اللي العمان اللي يعرف الجبل أصلا وله زيارات للجبل خلينا نقول باستمرار.
0: أيوة طبعا الأشخاص اللي يحبوا هذه الأجواء, أجواء المزرعة, فهو مناسب لهم أنهم يزوروا المزرعة ويستمتعوا بخيرات سواء كان التين أو الكمثرى أو الرمان. فيقدروا يزوروا المزرعة وبيستمتعوا. أحد القصص اللي صارت مؤخرا أن أحد الأشخاص اللي نعرفهم زاروا المزرعة لأول مرة يعني, وهو يعني كان هو ما أنه شخص غريب, هو عماني يعني متعود على النخيل وكذا فماشي. فلما عاش تجربة القطف وخلص التجربة بشكل كامل جلس يقولنا يعني أنا متعود أخطف اللي هو أخرف اللي هو الرطب والنخيل, ما متعود أخطف تين. فهو مستمتع ومستانس يعني عاش شعور الدهشة. وكذلك في أشخاص يجيوا كل سنة بشكل مستمر معنا من الزبائن المخلصين, نوجه لهم كل التحية. دائما يحبوا هذه الأجواء فبشكل مستمر يجيوا يعيشوا التجارب اللي موجودة في المزرعة.
1: جميل جدا. طيب نقول ابن الجبل الأخضر نفسه يعني عمر, أو حتى يعني العماني بشكل عام, كيف راح تخلي يشوف رمانة أنها تجربة فعلا تستحق الزيارة رغم أن المزارع والرمان يعني والتين هي ممكن أشياء خاصة بالنسبة حق ابن الجبل الأخضر مألوفة يعني ما أنه أشياء جديدة.
0: هيوة نحن اللي ممكن نقدمه حق الأشخاص اللي خلاص آلفوا هذا المشاهد اللي هو تجارب القاطف وعيشوا تجربة المزرعة. نحن نوفر اللي هو في أيام نهاية الأسبوع أن الشخص ممكن يدخل المزرعة ويستمتع ويجلس ويشرب قهوته في مقهى هناك من أبناء الجبل, مقهى العقر, شغالين على مشروعهم وموجودين معنا في الفعالية. فأنت ممكن تزور المكان وتجلس وتستمتع بالأجواء وتشرب قهوتك يعني وتاكل من الأكل العماني اللي قدمنا أخواتنا الحريم العمانيات اللي موجودة هناك. فهذه الأشياء أنك تقدر بس تجي وتشرب قهوتك وتاكل وتستمتع بالمزرعة يعني. والمقهى شغال في أيام الفعالية وأيام غير الفعالية يعني في المكان.
1: جميل جدا. يعني احنا لما نتكلم أيضا عن دعم المزارع خلينا نقول والسياحة الزراعية أيضا بشكل عملي, المزارع في الجبل الأخضر خلينا نقول اليوم إيش استفاد من فعالية رمانة نفسها؟
0: نحن في فعالية رمانة في السنوات اللي بدأت أصلا عليها رمانة من الموسم الأول الثاني للثالث للرابع دائما ما نوفر منافذ بيع لأصحاب الجبل أو أبناء الجبل أنهم يبيعوا منتجاتهم, فنوفر لهم المكان المناسب, البيئة المناسبة, التسويق المناسب اللي الزائر لما يزور الجبل يعرف أنه مثلا بيحصل منتجات الجبل الأخضر في فعالية رمانة, فهو يزورنا عشان يقتني بعض المنتجات اللي موجودة. فهذا بطبيعة الحال يرجع للفائدة الأكبر لأبناء الجبل نفسهم يعني اللي متواجدين في الفعالية ويبيعوا منتجاتهم. فهذا يكون مدعوم من من من من الفعالية, ما أنه يكون في رسوم يعني مبالغ فيها تتحصل من هذيل الأشخاص. لا, نحن نوفر نافذة بيع لمنتجات الجبل الأخضر من فواكه, من أي منتجات ممكن اللي هو أبناء الجبل يصنعوها أنهم يبيعوا منتجاتهم في الفعالية.
1: جميل. يعني السياحة الزراعية خلينا نقول اليوم إيش ممكن تعطي المزارع يعني, أو هل ممكن فعلا تعطي هذا المزارع يعني دخل أكبر من مجرد أنه هو كان يبيع منتجاته بالطريقة التقليدية؟
0: بطبيعة الحال.

0: انه لما شخص يشوف ان اشياء مثل هذه الفعاليات تجذب جمهور اكبر، الاشخاص يسالوا عن مثلا ايش المنتجات اللي ممكن نحصلها اكثر من منتجات الفاكهه بالذات، فهو الشخص بطبيعه الحال بيشتري الفاكهه. بس مثلا لما يصنعوا منتجات اخرى مثل زيت الزيتون، العطور بانواعها من المنتجات الزراعيه هذه، فلما الشخص يشوف انه في اقبال كبير من الناس وتشتري هذه المنتجات، طبيعه الحال هذا راح ينعش الاقتصاد اللي موجود في الجبل الاخضر من ابنائه يعني، فبيساعدهم على الانتاج والتصنيع اكثر.
1: جميل. يعني فكرة خلنا نقول اليوم رمانة، يعني هل ممكن احنا نشوف نموذج رمانة يتطبق في خلنا نقول مزارع اخرى مش فقط في الجبل الاخضر، مثلا محصول مشهور في محافظة ثانية مثلا، وممكن تسوون تشتغلون عليه كتجربة سياحية مثل ما صار في رمانة في افكاركم يعني؟
0: ليش لا، ليش لا، دائما احنا ما نحب انه نخلق أشياء جديدة كذا، فبالعكس هذا الشيء في النهاية يعود للمصلحة اللي موجودة مثلا في هذيك المحافظة والحراك السياحي اللي بيصير، فخلق مثل هذا النوع من التجارب يعني تعم فائدته للجميع. لأن مثل ما نعرف أن أصلا القطاع السياحي قطاع تكاملي، فما أنك أنت بتسوي شيء واحد وخلاص هذا الشخص هو الوحيد المستفيد، لا بالعكس، في القطاعات كلها تخدم بعضها، من المسكن، من النقل، من التجربة، من المنتج اللي تشتريه في نهاية الأمر، فهذه كلها الفوائد تعود للجميع يعني، من أبناء المحافظة وأبناء المنطقة.
1: جميل. اليوم نقول بالنسبة لي يعني لتجربة لخوض تجربة رمانة، هل أنا كزائر لازم أخصص يوم كامل لرمانة، أم أنه ممكن تكون هي محطة من ضمن جولتي في الجبل الأخضر؟
0: حاليا في الموسم الرابع من فعالية رمانة هو متنفس للأشخاص في فترة العصر، أنه يجي ويقضي وقته في فترة العصر معنا في المزرعة ويعيش جو المزرعة، وبعدها في الفترة المسائية مثلا ممكن يجلس في المزرعة ويشرب يحتس القهوة يعني، ويستانس بأجواء المزرعة، فهي مثل ما تقولي مهرب أو متنفس ممكن واحد يروح له عشان يستانس ويستمتع بوقته يعني.
1: جميل. يعني أقدر أنا يعني مو شرط أنه مثلا أبات خلنا نقول في الجبل الأخضر، يعني ممكن أني أجي صدى وردة أستمتع بالفعاليات أو أخوض التجربة هذه مثلا وأرجع أنزل من الجبل، ولا أنت إيش تشوف الأفضل يعني كم يحتاج لي كزائر أني؟
0: في أشخاص كثير عندنا اللي هم يريدوا بس يجيوا المزرعة ويقضوا وقتهم 3 ساعات 4 ساعات وبعدها يرجعوا إلى مسقط، وفي اللي هم يباتوا في الجبل الأخضر ويزوروا مناطق أخرى فيستغلوا أوقاتهم في الجبل الأخضر ويستمتعوا بالمناطق الأخرى في الجبل الأخضر. نحن معانا مدشناه في السنة الماضية اللي هو مسار الرمان، إنه ممكن الشخص يقضي كأنه جولة كاملة في الجبل الأخضر وينتهيها بفعالية رمانة، بعدها يرجع إلى بركة الموز، فتبدأ الرحلة من بركة الموز، يأخذ شخص محلي مرشد سياحي مختص ويأخذهم معاه ويعرفهم على طبيعة الجبل الأخضر، تاريخ الجبل الأخضر، الفواكه اللي موجودة في الجبل الأخضر، ويأخذهم في جولة بين المزارع القديمة اللي موجودة في الجبل الأخضر، بعدها يجيوا إلى فعالية رمانة ويعيشوا التجربة الكاملة اللي موجودة في الفعالية ويستمتعوا بالمزرعة، وبعدها يعودوا إلى بركة الموز. فهذه الرحلة الكاملة نحن نسميناها اللي هو مسار الرمان. فأشخاص كثير أعجبوا بهذا المسار، في أشخاص مثلا من دول شقيقة البحرين، الكويت، الإمارات زارونا في هذا المسار وأعجبوا وشافوا الجبل بمنظور من أول مرة، أنه تعرفوا على كل هذه التفاصيل بسبب أنه مروا على أهم الأشياء، أو مثل ما تقولي أنه في شخص خبرهم إيش الموجود وإيش الخيرات اللي موجودة من الجبل الأخضر.
1: جميل جدا. يعني ما هذه هي ممكن الواحد يتساءل اللي مثلا ما قد زار الجبل، ممكن حتى من العمانيين مش شرط من السياح، أنه ممكن يدور في باله أنه كم لازم يعني من الوقت على أساس أنه يعني كم يحتاج لأني أنا أكون في الجبل بحيث أنه أستمتع أكيد سواء بالأجواء بالفعاليات والأمور إيش أقدر أسوي في رحلتي إلى الجبل الأخضر. ف يعني البعض أيضا ممكن يسأل إنه أفضل وقت ممكن تجي فيه على رمانة مثلا أول الصباح قبل المغرب فترة الظهر إيش ممكن تكون؟
0: طبعا فعالية رمانة تفتح من الساعة 4 للساعة 9 المساء عشان الجو يكون في ذاك الوقت ألطف. فتجارب القطف اللي هي التجربة الكاملة اللي أنصح يعني الجميع أن يجربها من الساعة 4 إلى الساعة 6:30. بعدها طبعا تظلم المزرعة ويكون أجواء ليلية في المزرعة اللي ممكن يريد يشرب القهوة ولا يشري منتجات الجبل الأخضر أو يشري الشتلات, وعندك اللي هو المأكولات العمانية. فالجو الليلي في المزرعة مختلف طبعا, لكن التجربة الكاملة هي دائما اللي تميز المزرعة, أنك تجي فترة العصر وتأخذ التجربة الزراعية المتكاملة.
1: جميل. يعني قبل ما نختم معك عمر, في موقف مثلا معين في بالك يدور حصل مع أحد مثلا العوائل, مع أحد السياح, خلينا نقول في موضوع مثلا القطف, فواكه معين, يعني موسم حصاد شيء معين, ما أدري تحب أنه مثلا يعني نختم في هذا اللقاء؟
0: والله يا كثر المواقف والقصص اللي تصير معنا في المزرعة وفي الفعالية. بس انه بذكر قصة صارت مؤخرا اللي هي في فعالية التوت الازرق. انه في اشخاص جايوا من قطر خصيصا بس عشان هذه الفعالية, فهم كنا ظاهر لهم الاعلان في السوشيال ميديا في التيك توك, فظهر لهم في التيك توك هذا الاعلان مال تجربة التوت الازرق والافترنون تي, فشدهم هذا الإعلان يعني. فهم أصلا مخططين زيارتهم إلى عمان في نفس الفترة, وخلوا من ضمن جداولهم أنهم يحجزوا معنا تجربة. فكانت تجربتنا نحن أصلا محدودة ليوم الجمعة, فهم سووا جدولهم ورحلتهم وزيارتهم لعمان أن يوم الجمعة يكونوا معنا في الجبل الأخضر عشان يعيشوا هذه التجربة بالذات. فالتجارب الفريدة اللي يتميز فيها الجبل تخلق هذا النوع من أن الناس من أي مكان ممكن يتعنى عشان بس يجرب هذه التجربة.
1: وكيف كانت تجربتهم؟
0: تجربتهم كانوا يعني أول ناس دخلوا وآخر ناس طلعوا, يعني استمتعوا بالمكان وعجبتهم التجربة بشكل عام يعني, واستانسوا جدا ويقولوا إن شاء الله راجعين لكم في موسم الرمان عاد.
1: جميل جدا. إذن يعني إن شاء الله يا رب يكون موسم ناجح لرمانة في نسختها الرابعة. وإحنا يعني شاكرين لك تواجدك اليوم معنا عمر بن يوسف الحارثي, مدير المشاريع بشركة تيبي للتطوير السياحي. شكرا على وقتك, وإحنا نتمنى لكم كل التوفيق.
0: يعطيش العافية وفاء. بس حبيت يعني أشكر اللي هو الشريك الاستراتيجي في هذه الفعالية الموسم اللي هم عمران, وكذلك طبعا أصحابنا وزارة الزراعة في دائما جهودهم على في هذه الفعاليات. يعطيكم العافية.
1: شكرا لك.
2: هلا كافي على هلا اف ام. في كل يوم هناك لحظات تستحق اكثر. بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.
2: هلا

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004.
1: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
2: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
4: لو سمحت عطني 360 بارد.
5: الغالي انا قهوة عمانية.
6: أما أنا بطلب ماتشا لاتيه.
7: هلا كافي. سوالف الكافيه

إذن معكم مستمعينا من أهل كافيه وصلنا لختام مشوارنا لليوم. تحية أكيد لكل من كان معنا على السامعة في حلقة اليوم. وموضوعنا وحديثنا اليوم كان عن الجبل الأخضر وعن موسم نقول الفواكه والفعاليات الجميلة مع رمانة في تجربة أكيد راح تكون لكم جديدة استثنائية للناس اللي تحب نقول يعني هذا النوع من التجارب السياحة الزراعية. ففعاليات مختلفة في رمانة تقدروا تستمتعوا فيها, واليوم هم وصلوا لنسختهم الرابعة. شكر أيضا موصول لضيفنا بالحلقة كان معنا عمر بن يوسف الحارثي مدير المشاريع في شركة تيبي للتطوير السياحي. وبختام حلقتنا هذه أجمل تحية لكم مني أنا وفاء, وأيضا تحية موصولة للزميل الحسين الشكيلي على مواقع التواصل الاجتماعي. نشوفكم إن شاء الله على خير, في أمان الله.

0: شيل باطنة على 101.3 و102.7.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
3: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: وخليك معها الأف أم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو وتعليم متميز.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: أسأل بعض الأشخاص أنت كم سنة صار لك ما طلعت فوق السطح؟ كثير يعني بين فترة وفترة تطلع فوق السطح وتشيك وتشوف إيش اللي صاير. اللي صاير إنه الكهربائي هذا سلك ما سوى لك أقل حاجة ألبو أو حنية بحيث إنه الماء ما يكون يدخل. كمية الأمطار اللي صارت في منخفض المسرات كمية ترى هائلة. أنا أشوف المقاطع أنا في العمل وأشوف المقاطع وأشوف الكاميرات عندي في البيت كمية أمطار يعني غريبة. الناس اللي مسوية سيليكون السيليكون روح، الناس اللي مسوية فوم الفوم روح، في بعضهم خلينه كذاك خلينه كذاك الماء يدخل. والله في بعض المقاطع يرسلوا لي كأنك مشغل حنفية في مكان المفروض إنه قطرة الماء ما تدخل داخل هناك فيه.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: نهاية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: في عام 1997 وقع الفنان المرحوم سالم بن علي عقد مع شركة روتانا، قدم من خلاله ألبوم الدار القديم، وصور من هذا الألبوم 4 أغاني، وهو أول صوت عماني يوقع مع شركة روتانا.
1: أمير ابن الفنان الراحل سالم بن علي سعيد.
2: كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد
3: على هلا FM، مزاجك بالعربي. سالم بن علي سعيد.

اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

تؤثر على أداء الهواتف الذكية وعمر البطارية، لذلك يفضل عدم ترك الأجهزة الإلكترونية داخل السيارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

0: ممكن الجرح ينشاف، وبعض الكلمات تترك أثر كبير. الوصم ما يعالج،
1: الوصم يكسر
0: ويبعد الناس عن طلب المساعدة. المتعافي ما يحتاج حكم، يحتاج فرصة، يحتاج ناس توقف معاه مو ضده. خلونا نغير نظرتنا ونكون سبب في قوته مو ضعفه. بكلمة طيبة ودعم صادق ممكن نرجع إنسان لحياته من جديد، لأن الاحتواء يصنع الفرق.
2: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
2: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
3: ليش يعني هلا بلس؟
2: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: حتى 9
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية البنك الأهلي شريكك في التميز. هذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد. استعد انطلق فورد.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: في خريف ظفار الفرحة تكمل باللمة وتكبر مع العائلة. من 5 يونيو إلى 5 سبتمبر تنتظركم تجارب مليئة بالمرح في وقت الطفل بحديقة عوقد، أنشطة تفاعلية وعروض ترفيهية وورش متنوعة، وفي حديقة صلالة العامة تحديات رياضية وبرامج توعوية ضمن فعاليات الحديقة الصحية في خريف ظفار 2026. فعاليات تناسب جميع الأعمار والتجارب تست

0: سلام. ولمح تسهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شي ثاني.
2: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هل

0: الله بالخير مستمعين وأيضا مشاهدين برنامج هلا بالخريف، ومن هنا من كاسيدي لينو هذه أو هذا المنتجع اللي يحتضننا لنلتقي بضيوفنا بهذه الشخوص وبهذه التجارب والحكايات بالتأكيد ووجهات النظر. كل الشكر والتقدير لهم على هذه المساحة اللي أعطونا إياها، وبالتأكيد دائما في محافظة ظفار نتحدث أن في كل زاوية هناك تجربة، هناك شخوص، هناك حكايات. فبالتأكيد أيضا في حياة الإنسان هناك الكثير من التجارب التي تصنع بعضها نراه وبعضها نسمع عنه وبعضها الآخر يحدث بعيدا عن الأضواء في الصمت لربما، ويكون أثره أعمق من أن يعلن. ضيفنا اليوم لديه تجربة تجمع ما بين العمل والأدب والتاريخ وصناعة المحتوى وأيضا ريادة الأعمال، لكنه في الوقت نفسه يحمل اهتمام واضح الإنسان والهوية والقيم وكيف يمكن أن نصنع أثر حقيقي دون أن يكون كل شيء أمام الكاميرا. ضيفنا اليوم صانع محتوى في الأدب والتاريخ وصاحب تجربة أيضا في السياحة والتسويق، وله حضور واهتمام بقضايا الهوية والقيم والوعي. دعوني أرحب بضيفنا مثنى بن عامر الشنفري في هلا بالخريف، وأهلا وسهلا بك.
1: أهلا مالك، كيف حالك؟
0: يا مرحبا بك مثنى. في البداية نبدأ بالإنسان قبل صانع المحتوى ومن التجارب اللي شكلت شخصية لربما مثنى اليوم، وأيضا دعنا نقول الأشياء التي يؤمن بها بعيدا عن الأضواء. مريت بتجارب كثيرة في حياتك، من العمل اللي هو خلينا نقول مش شرطة إلى الأدب وصناعة المحتوى واليوم أيضا ريادة الأعمال. إيش التجربة اللي كان لها الأثر الأعمق في حياتك واللي صنعت وشكلت شخصيتك لهذا اليوم؟
1: أول حاجة أريد أشكرك أختماني وأشكر الناس القائمين على هذا المقابلة. ثاني شيء التجربة هي شوفي الانتقال الشخصية الإنسان. الإنسان يمر بعدة مراحل. يمر الأولانية فترة الأولانية تحصله يأخذ طباع من والده من والدته من الأخ من الأخت من الأصدقاء، قد يكون بعضها سلبية قد يكون بعضها إيجابية، اللي أنت توصل المرحلة أن الإنسان لازم يقيم نفسه، لازم الإنسان يقيم نفسه في النهاية.
0: نعم.
1: ويعطي قيمة لنفسه، هل اللي حطها القيمة اللي يوصلها قيمة إيجابية أم سلبية، هل سلبياته طغت على إيجابياته أم ما طغت على إيجابياته. فالإنسان إذا ما نظر نفسه نظرة عميقة أكثر أنه وصل يعطي قيمة لنفسه وينتظر قيمته من الآخرين، فرح يدخل متاهة كبيرة جدا.
0: نعم.
1: فهي مراحل كثيرة مرت في الإنسان، خذت أشياء مفصلية سواء في حياة الإنسان، كل إنسان عنده قصة مفصلية في حياتك، سواء كان مرحلة الزواج، سواء كان مرحلة الشرطة، سواء كان مرحلة تحمل مسؤولية، سواء كان مرحلة الدراسة، سواء مرحلة جامعة، كلها مراحل هي كلها تسقل الإنسان.
0: نعم.
1: فمرحلة فيصلية واحدة كونت شخصيتي ما يحضرني، ولكن هي عدة تراكمات حتى الإنسان يوصل. طيب. أنا وصلت المرحلة هذه وما زلت بطور نفسي مثلا.
0: بالتأكيد. طيب مثلا كيف يعني من الشرطة إلى صناعة المحتوى، إيش هذه النقلة النوعية اللي صارت لك في حياتك؟
1: والله أختي ماني، صناعة المحتوى أو القصص والقراءة هي بتطور نفسك، كيف أنت تقري عن ناس توفوا قبل 100 سنة أو 500 سنة 400 سنة يتمنون لأن حد يحيي ذكراهم. فالمحتوى مليان من أفكار أنواع وأصناف، ما كانك دخلت بوفيه اختار اللي تريده وتعيد أحياءه من جديد وإعادة تدوير وتسقطه على الواقع. فاختيار المحتوى هو لأنه التاريخ والقصص ما صارت، أنا ما بتكلم عن الماضي على السابق، لا أنا الآن صرت هم بيشرحوني في الأصل في مواقف في ألم ما له معنى في الحياة. في الإنسان بعض الحين يصادف ألم ما له معنى فيقري قصة نفس الألم اللي مر فيها، يقول هذا الشخص اللي هو نفس المرحلة اللي أنا مريت فيها. فأنت ما بتتكلم عن الماضي، أنت بتتكلم عن الناس الحاضرين في الأصل، هو بيشرح لك الناس اللي حولك كامل كلهم مروا في تجارب فيها الطماع، فيها بتحصل إن الشخص المغرور، وتحصل الشخص اللي مر كان بسبب الغرور اللي فيه إيش صار، بسبب العدل إيش صار فيه، نتائج العدل نتائج الغرور كلها بثبتها وتشوفها إيش المراحل اللي وصلاته هذه، وتقيسها على الوضع اللي حولك. ده
0: جميل. يمكن انت من اوائل الاشخاص اللي بدوا في هذا المحتوى اللي هو قراءة في الادب والتاريخ في محافظة ظفار. هل تشوف ان اليوم في مجتمع ما يرضى باي محتوى؟ يعني هل كان عندك شوية تحفظات تخوف من انك تخوض هذا المجال؟
1: والله شوفي من الاوائل، ما اعتقد اني من الاوائل، في ناس كثير ولكنهم ما ظهروا امام الكاميرات.
0: نعم.
1: جدا عندهم افكار وعندهم عمق وعندهم بلاغة، ولكن ما اعرف ليش الى الان ما ظهروا في الكاميرات. ليش يتركوا الساحه للاخرين؟ في الاصل المفروض ما تترك الساحه للاخرين، لا تلعن الشاشه وفي النهايه ما تدخل انت الشاشه، ادخل الساحه هذه كامل. ولكن موجودين، هل مجتمع الظفاري يقبل هذه العادات والتقاليد والافكار هذه كامل؟ نعم يقبلها، انه فيها قيم. نحن كمجتمع مسلم، مش الظفاري فقط، العماني، السمت العماني والسمت الظفاري والسمت الخليجي والسمت العربي والمسلم، ترى ما بتتميز بحاجة. نفس الكرم اللي عندك هنا موجود في المغرب، موجود في تونس، كلهم ترى، لأنه دينك في الأصل، منهجك، البوصلة اللي فيك، النواة اللي زرعها الرسول عليه السلام في أمة محمد كامل، هي موجودة تتحرك الجينات، كل موقف يحييها من جديد.
0: نعم. طيب أنا كذا راح أخذ مقتطفات، يعني
1: إحنا نحاول
0: اليوم أن نفهم شخصية مثنى بن عامر الشنفري. ذكرت في إحدى مقاطعك عن معنى، ذكرت وأما بنعمة ربك فحدث. اليوم هذه الآية تفهم بعدة خلينا نقول تأويلات، فكيف نفهمها في زمن يستعرض فيه الإنسان تفاصيل حياته وإنجازاته بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: والله شوف يا أختماني، نعم كثيرة وتأويلات كثيرة. إذا كانت التأويلات كلها إيجابية جيد، مشكلة إذا كانت التأويلات هذه فيها تقزيم وتحقير الآخرين. نعمة لا، النعمة بعضهم يفكر أنه النعمة عن بعض، يفكر أنه النعمة الحين نعمة البصر، أنه أنا أشكر الله سبحانه وتعالى عليها، هذه خلاص أنا وفيت حقي. نعمة الله البصر هذه مش فقط هي تريد لها فعل، أنك تغض بصرك عن الأشياء كامل، هذا شكر لله. نعمة المال مش فقط أنك تنزو والأشياء كامل، تشكر الله على النعمة والصفقة اللي نجحت فيها، نعمة أنك تخرج منها، طلع من الحقوق الله سبحانه وتعالى فيها والناسبين. نعم كثيرة، نعم اليد، نعمة الرجل ما تمشي فيها للحرام، أي يد ما تكتب فيها إلا الشيء اللي يرضي الله منه، نعم كثيرة. ونعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى يقول اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله سبحانه وتعالى يقول اذكروني ما تذكرني، إذا ما بالك الذكر الله سبحانه وتعالى مش ذكر فقط سبحان الله فقط، ذكر انه هو ببعدك عن الاشياء اللي تغضب الله سبحانه وتعالى. اذا احببت شخص ما تعمل شيء اللي يغضبه سبحانه. ونحن بنحاول ترى في زمن الفتنه هذه، ما بين نحن مره بنطحن ما بين نفس التطاحونه هذه، فنسال الله السلامه.
0: نسال الله السلامه. طيب فما بالك الناس اللي تفهم هذه الايه بعكس شكل مغاير، من يتباهى
1: مثل كيف فهمه؟
0: يعني التباهي بشكل كبير،
1: وما أعتقد الشخص اللي بيوصل للتباهي ما بيذكر الآية هذه في الأصل.
0: أيوة.
1: ما أعتقد أنه بيوصلها، هو اللي بيتباهي كغرور ككبرة، فهي الشخص هو في نفسه، هو الخلل في هو نفسه مش في الآية.
0: نعم.
1: الخلل في الشخص نفسه، نظرته للحياة، نظرته للآخرين، نظرته للشخصية، إيش هي نظرته لها؟ بعض الناس نظرتهم شخصية ساعة باتك فليب والنعال الفلاني والمصار الفلاني والسيارة الفلانية والسفر للمكان الفلاني، هذه نظرته الشخصية. الآخر لا، ما ينظر لك، ينظر لأفعالك، ينظر لمواقفك، ينظر له. قد يكون هذه الأشياء جميلة ويستحب أيضا في الإسلام الإنسان يهتم بهندام ولا شيء كامل، بس هي ما هي من في رأس الهرم عنده.
0: نعم.
1: وهذا الدين يقول لك كذا.
0: جميل. أنا حاول أوقعك من بداية اللقاء.
1: نحاول، نحن بنحاول.
0: لا وأنت دبلوماسي ما شاء الله عليك. طيب أيضا قلت بأنه مش كل العظمة أو ليست كل العظمة بالإعلان بما معناه، وأن بعض العظمة تصنع في الصمت. ما إيش هي الأشياء اللي اليوم مثلنا يؤمن بأنه من الأفضل أنه يصنعها بعيدا عن الأضواء وعن الضجيج، يخبيها لنفسها ويتركها لنفسها؟
1: شوفي اختماني الحين حاليا، إيش المعضلة اللي نحن بنصير فيها الحين؟ إحنا أكبر عدو للإنسان الحين حاليا نفسه. لو تلاحظين الحين حاليا الإنسان بيحاول، إذا جلس في إمكان يتصل في صاحبه أو صديقه أو صديقته، يتصل فيها صديقه، صديقة تتصل في صديقتها، الرجل يتصل في صاحبه أو أهله، ما يبغي يجلس لحاله.
0: نعم.
1: حتى لو جلس في البحر بتحصلي جالس على الريلز أو جالس على حاجة، حتى لو قبل النوم راح يسكر الريلزات كامل حتى يجيله النوم فجأة. ليش الإنسان ميت؟ الله سبحانه وتعالى قال وفي أنفسكم أفلا تتدبرون. هي جلوس الحالك، الخلوة الحالك، تفكير بعيد عن الصخب، بعيد عن الحياة الإلكترونية والتقنية، تتدبر. أنا بعض الأحيان أقول أنا أختي اليوم طلبت مني هالطلب، ليش يعني؟ إن كنت فاضي ليش ما عملت الآن؟ أو اليوم رفعت صوتي على فلان، أو اليوم غضبت فلان. فالإنسان كل ما جلس مع نفسه في الأصل هو راح يعالج أشياء كثيرة، لكن هو بيريد.
0: نعم.
1: هو ميريد في الأصل، أغلب الناس ما يريد يجلس مع نفسه لأنه يخاف من الأشياء اللي راح يكتشفها في نفسه. ففي الزمن هذا، الزمن الصخب اللي حين اللي صاير وصل الإلكتروني التقنية هذه كام، حصلوا إنسان أكبر مفر منه، يفر من نفسه إلى منك.
0: صحيح.
1: إلى هذا الجوال أو شاشات أو أي كان، أفلام وأي شيء.
0: جميل. يعني معناته اليوم قيمة الإنسان خلينا نقول ارتبطت بمواقع التواصل الاجتماعي كما يرى الكثيرون، وليش رأيك؟
1: هو قيمة الإنسان، يعني أكون واضح معك الحين حاليا، ما راح يفكر أنه قيمة الإنسان بالتواصل الاجتماعي إلا إذا حصل الصخب والزخم على هذا الجانب.
0: نعم.
1: إذا حصل، هو الإنسان ترى الحين حاليا في لغة المال في العصر الحاضر، اللغة الصعبة، اللغة اللي مثل ما تقولين مخوفة، لغة المال صار الحين ما في تقريبا إلا من رحم ربي، ما عنده يعني فلتر بين الحلال والحرام حساب إلا من رحم ربي. فلغة المال الحين حاليا يشوف الحين شو الشخص عنده ترند، عنده يوفروا له رحلات بلاش، يوفروا له سفريات بلاش، يوفروا الشركة الفلانية، الدولة الفلانية تستدعيه، المنطقة الفلانية تعمل له. فهو أكيد يريد، يعني راح يفكر في هذا لغة الأرقام واللايكات والكومنتات والمتابعين، لأنه بيشوف أنه مرحب له السجاد الأحمر ترى يفرش له. فهذا الطفل الجيل الجديد، أو حتى الشاب، حتى الكبير اللي مفتون في الأصل، في التقنية هذه الواصلة الحين، نحن نحذرهم منها في الأصل، كبار وناس مفتونين هم في الأصل في هالنقطة كاملة. فبيشوفون أنت بتجيب شخصيات وقدوات تعطيهم الزل الأحمر والفرش الأحمر، وتعطيهم الذهب وتعمل الجوائز والسيارات، فمية مية راح ينفتن. فهي ما هي اللغة، الإنسان ما هو فقط بالقيمة بهالأشياء، فرق ما بين المشهور، فرق ما بين المؤثر.
0: نعم.
1: لازم أعرف المؤثر اللي يأثر فيك يخرج ما عندك، يخليك تفارقيه ولكنك تسالين يا شي هذا مؤثر فيك، أنا راح أغير نفسي أعمل فيه صح، فلان هذه الزاوية ما كنت متبهلة. بس المشهور عدد أرقام، يقدر يعمل أي شخص، يقدر يعمل مشهور.
0: نعم.
1: تقريبا أي شخص.
0: إذا أنت فلك مواقع التواصل الاجتماعي كان حاطط في حسبان بأنه اليوم في مشهور وفي مؤثر، ولا كانت كذا يعني مجرد لحظة صدفة معلومات وانت قررت تشاركها الناس؟
1: والله هي بالصدفة ترى هي مسألة، حتى مش بالصدفة، هي قبول كله، ما في أي تكنيك.
0: نعم.
1: القبول ما في تكنيك، القبول من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت ما في حاجة معينة أن أنا أوصل لقلوب الناس الآخرين. الآن صار المتابع أو صار المستمع ذكي جدا جدا ذكي، يعرف هذا الشخص كذاب أو الشخص هذه كذا، تقريبا مش يصنفه 100% لكن يحط 8 من 10 يوصل للفكرة اللي هو يريد يقدمها. فإنك توصل لهم الحين حاليا
0: صعب، صح؟ الواحد يوصل ويؤثر،
1: ما حد صدفة، يعني ما حد صدفة. أنا بقري حاجة عجبتني بحاول إني أشارك بها الآخرين، كذبها الآخرين.
0: جميل جدا.
1: بس هو يمكن تمسوها الآخرين، يمكن تمسوها
0: بالتأكيد
1: بإذن الله.
0: وهذه خلينا نقول يعني شوية جوانب من شخصية مثنى، اهتمامه سواء بالأدب أو صناعة المحتوى، وأيضا حفاظ على الهوية والتقاليد الاظفارية الرومانية الأصيلة. واليوم كيف يحاول أيضا مثنى أن يجعل من كل هذه القضايا حاضرة في حياة جيل جديد، مش مجرد أنه قرأها في كتاب وخلاص. أكيد راح أكمل حديثي معك مثنى بالعامر الشنفري، وهو صانع محتوى في الأدب والتاريخ، وأيضا صاحب شركة مقاليد للتسويق والدعاية أكيد. لكن نروح معك لفاصل إعلاني قصير وبعدها رجع.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أف أم.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أفهم.
4: وفي هلا بيا الخريف اليوم معانا مثنى بن عامر الشنفري، صانع محتوى في الأدب والتاريخ وأيضا صاحب شركة مقاليد للدعاية والتسويق. أهلا سهلا بجد. إذا نتحدث اليوم عن الأدب والتاريخ، إيش يعني لمثنى؟
5: الأدب والتاريخ بصراحة يعني لي شيء كثير بأمانة، لأنه يشذب شخصية كاملة. شوف يا أختماني أقول لك حاجة، صاحب الشخص المختص مثلا في الأمور المالية راح تحصلين أنه اللي راح يلتم حوله الناس اللي يهتمون بالمال الأمور المالية، والشخص اللي يهتم بالأمور مثل الاقتصادية راح يلتموا حوله الناس يهتمون بالاقتصاد، الشخص اللي يهتم بالأمور السياسية راح يهتموا حوله، وكذلك الفيزياء والكيمياء الإنجليزي. لكن التاريخ والدين هو يدخل في كل حاجة، يعني مثلا الحين تقدرين تدليب دلوك في كل مكان.
4: نعم.
5: هو يرزق في كل مكان بأمانة، لأنه في ضوابط فيه، في مناقب يلامس الآخرين. يعني تقدرين تقولين للعالم وللجاهل، تقدرين تقولين الكبير والصغير، تقدرين تقولين في الأسرة في الشركة في المجتمع في كل مكان، تقدرين تدليبه في كل مكان ويرزق. ليش؟ لأنك أنت مش فاضية. يعني مثلا الحين أقول لك الحين، يعني الحين حاليا الناس يتقنون في عام 1934 أو 43 أصدرت حقوق الإنسان، إنه خلاص راح يكون الإنسان قيمة وقانون وحماية، وتغنوا ب 88 دولة و 81 دولة وقعوا على التوقيع. هذه كم الإنسان اللي ما عنده في الأصل علم في تاريخه في دينه راح يقول واو، يعني شيء نقطة جميلة جدا في المجتمع. لكن لو نحن نعرف أنه هذا قبل 1400 سنة الإسلام يقول لك ما فكر في حقوق الإنسان، كان في حقوق الحيوان. امرأة حبست هرة دخلت، رجل سقى كلب دخل الجنة. الآن يقول لك أهم البيئة واهتم بالأشجار واهتم بالحاجة كامل. احنا نقول نقطة جميلة، مثلا الغرب يقول لك كامبني جرين يحط لك إياها شركة عالمية لحماية البيئة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك هو في الأصل إذا بتروح لا تقطعوا شجرة وماتت الأذى من الطريق النظاف. فنحن في الأصل مش فاضيين، في الأصل نحن متروسين، بس هل نحن بنستخدم أدواتنا ولا أدوات الغرب؟ نحن هل بننظر للعالم بننظر له بأدواتهم هم ولا بأدواتنا؟ نحن في عصر العولمة الحين، القريب صار بعيد والعالم كله مثل القرية واحدة. هم يريدوا يقولوا لك أنك أنت يقنعونا أنه نحن يفصلون نفس أنه أنت ترى أنت بادي من الصفر بدي معانا من الحين. لا، نحن مش بادي من الصفر، نحن في هرم الحضارة، نحن في النصف كنا.
4: جميل.
5: فما أقدر الحين، والإسلام في الأصل أنا أسف الإسلام بنفسه، الإسلام الديانات ورسالات كانت موجهة لأقوام معينين.
4: نعم.
5: إلا الإسلام، إسلام للعالمين للبشر والجن. فنحن كمسلمين يعني ملزومين أن نفهم أنماط الآخرين، نفهم البرازيلي والإيطالي ونفهم كامل حياتهم، لكن نفهمهم بمكياننا نحن بميزاننا نحن مش بأدواتهم هم.
4: رهيب. طيب اليوم إلى أي مدى القراءة في الأدب والتاريخ يساعدنا على استشراف المستقبل؟
5: ترى يفتح لك بصيرة، أنت بتشوفين بدون ثمن، أنت بتشوفين آلام ناس وقصص ناس عبرين، سواء كان عن الغدر عن الحزن عن الوفاء، قصص وكيف حتى وصلوا المرحلة هذيك. كل كلمك عن قارون كيف الغرور اللي فيه، وين وصلوا هابيل وقابيل، الكبر اللي بينهم الحسد وين وصلهم. فأنت القصة هذه موجودة حاليا، ترى البشر هم البشر، هم كانت فقط متغيرة ثيابهم زمنهم تاريخهم أدواتهم متغيرة، لكن البشر هم بشر، القلوب اللي يحزنك كان يحزنهم، اللي كان يطمع في هذه الفترة كان يطمع في الفترة، هم ما تغيروا الإنسان ما تغير البشر مثلا. فأنت هناك مجرد أنك تقرأ قصصهم بتتفادين العواقب اللي هم وصلوها بدون ثمن، بتقوليها الآن حاليا ويفتح لك آفاق بصيرتك، يفتح لك بصيرتك هذا الطريقة الفلانية. السنن تنهض بالأمة، هذه السنن تسقط الأمة بهذه السنن، لأنه وصلوا للترف وصلوا كذا، هذه السنن ترفع كذا. شوفي سنن الآخرين، اطلعي الأشياء المميزة الجواهر اللي فيهم وحطيها على أرض الواقع اسقطيها. الإنسان ما يتغير هذا هو.
4: طيب تتفق معي اليوم بأن المحتوى الترفيهي هو اللي شاغل بال الناس، هو الأكثر انتشارا، هو اللي
5: نعم صح
4: يجلب المشاهدات والتأثير وغيره.
5: أتفق.
4: وجودك اليوم أيضا في محتوى آخر كأدب وتاريخ وشعر، ما تحس أنه قاعد يقيدك نوعا ما أو يضعك في ميزان مختلف؟
5: والله ما يقيدني، أنا ما أشوفه يقيدني بالأصل، لأنه أنا عارف داخل هذا المجال وعارف أنه ثماره مش سريعة. ثماره بطيئة. ليش ثماره بطيئة؟ لأنه الشخص اللي الحين يحب مثلا اللي قبل 5 سنوات، أنت الأمان الحين اللي ضحكك قبل 5 سنوات يمكن الحين يضحك

0: لو ما ذكرت الأسماء ما عندي مشكلة، بس دام إنها في قرآن وحديثنا ما تحريها أكثر.
1: جميل. طيب اليوم لما ناخذ أو تأخذ أو مثلنا معلومة معينة، قصة قصيرة أو قصيدة، إيش الزاوية اللي تختارها عشان إنه المتابع لا يوقف ويسمعني ويشاهدني؟
0: الآن صار صعب ترى الحين.
1: إيه.
0: صعب ما بين
1: كله هك وهك،
0: ما بين الدقة، ما بين الدقة والجاذبية، أنت كيف تجمع ما بينهم؟
1: إيه.
0: صعبة جدا. أو الدقة والحقيقة كيف تحط ما بينهم، تقرب ما بينهم، صعبة. لكنك مجبور إنك تعمل مثل ما قلت زمن الخوارزمية، هذا سريع جدا.
1: إيه.
0: لازم تعمل هك من البداية. فما أقدر أنا أزيف الحقيقة، وفي نفس الوقت ما أقدر إني أعمل شيء حقيقة ولكنها مملة للآخر، ما تعمل هك، لازم تواكب. خليك سريع، خليك سريع، ولكن يعني اختصر الطريق لكن لا تختصر الحقيقة.
1: هل واجهت بعض خلينا نقول المهاترات، أو يعني مع ناس فاهمين آية غلط لربما وأنت جيت شرحتها بالصورة المختلفة خلال المشوار؟
0: والله لا، الحمد لله بعد لا إلى الآن لا، لأني أتحر أنا من نوع الأناني ترى.
1: أيوة.
0: الأناني لأني أبغى أتكلم في موضوع، أبغى أجيله من كل زاوية، من كل زاوية أحاول أني أغطيه من كل زاوية. عشان كذا بعض الأحيان يكون محتواي طويل، بعضهم يقولوا لي مثلنا محتواك طويل، يعني الفيديو ممكن 7 دقائق 8 دقائق، لو اختصرت له دقيقة ولكني طماع.
1: أيوة.
0: قد أرضي، قد لا يرضي يمكن 100 لكن يرضي 2 3، هذه يرضوني الثلاثة هذول يوصلونها، بس لكنه أجيله بزاوية جميلة، أحاول أني أجيله أكثر من طريقة على أساس أنه ما يكون فيه سؤالات تخرج سؤالات.
1: يعني تجيه متسلح بالحجة والمنطق؟
0: أحاول أوصل العمق للشخص اللي أمامي، أني أجيله ما أكثر زاوية عنده تساؤلات وأطفيه الأسئلة، أحاول.
1: طيب اليوم الشباب ووعي الشباب بحاجة إلى خلينا نقول صانع محتوى اليوم يؤثر، يطرح فكرة معينة، يكون لهم قائد أو قدوة.
0: نعم نعم بحاجة، نعم جدا بحاجة، لأنه الحين صار مشهور أو صانع المحتوى صارت مثل المدرسة لكنها مش رسمية.
1: نعم.
0: يعني مدرسة لكنها مش معتمدة، يعني يمكن يقضي يشوف عندك أنت محتوايك دقيقتين، يشوف من هنا 3 دقائق، ويشوف من هناك 4 دقائق، هناك دقيقة ريلز، أكثر من يجلس عند المعلم أو أمام المعلم أو أمام الدكتور. فهي رسول الله عليه السلام قال من أراد منكم أن يتكلم فليقل خيرا
1: أو ليصمت،
0: أو ليصمت. هذه إذا كان بتقولين لشخص أو الخمسة أشخاص، ما بالك راح تقولين المئة وألاف معين. فالكلام اللي راح تقوله لازم نحو واحد يفلتره شوية، لأنه راح يكون شاهد يا إما لك يا إما عليك. فالواحد يفلتر.
1: لك مشاركة في مؤتمر العربي ضمن مؤتمر قيادة
0: في قطر،
1: وكنتوا تتحدثوا عن إحياء الهوية الإسلامية.
0: مشارب.
1: أيوة.
0: لاحظين أنتوا
1: رغم التغير
0: إن شاء الله
1: مواكبة خلينا نقول تحديات العصر، عن إيش شارك مثلنا وإيش كانت رسالتك هذا كله؟
0: والله كانت رسالتي كانت أنا دخلت بدون قيود، حلو أن دخلت بدون ضغط، يعني دخلت المسرح ما كان يعرفوني بأمانة، يعرفني نايف بالنهار أوصل له رسالة الله يمسيه بالخير إن شاء الله. ولكنه لما دخلت تكلمت عن بناء الإنسان، وتكلمت عن العولمة، وتكلمت على الإسقاطات الحالية اللي صايرة في الوقت الراهن. بس إيش الأسئلة اللي تريدني أجاوب عليها؟ كثير، أنا تكلمت كثير هناك 40 دقيقة، تكلمت
1: 40 دقيقة،
0: أنا توقعت كان ربع ساعة، بعدين مددوا لي أكثر من مرة.
1: أعتقد اليوم كونك عماني أيضا متواجد في هذا المؤتمر، حتى يعني دائما يشوفون إحنا عمانيين غير سمحين، يعتقدوا يعني إحنا أكيد مش بعيدين عن قضايا العالم. سويت إيش اللي أثر أيضا في الشباب؟ فإيش اللي حسيت أكثر شيء قضية كانت بالنسبة لك أنت محتاج أنك توصلها واهتميت أنك تنقلها
0: في المؤتمر نفسه ولا عامة؟
1: في المؤتمر،
0: المؤتمر نفسه أنه اللي حاولت أن أوصله، لأنه هو اللي كان طلبة الجامعة سواء ساكة أو شباب، فاللي حاولت أن أوصله لا تحاول أنه تخلي حد يأطرك، ما تحاول أنك تخلي حد يقول لك أنت فاشل أو يقول لك أنت ناجح. متى يقول لك أنت نجحت ومتى يقول لك أنت فشلت؟ ليش؟ لأنه الخطأ وارد، نحن كبشر. الله سبحانه وتعالى قال آية إني جاعل في الأرض خليفة، خلق سيدنا آدم صح ولا لا؟ لكن بعد ما خلقه هل نزلوا الأرض؟ ما نزلوا الأرض. بعد فترة استوحش سيدنا آدم فخلق له حواء، بعد ما خلق حواء نزلهم الأرض؟ نزلهم الأرض. بعدين أخطأ سيدنا آدم، لما أخطأ الله سبحانه وتعالى وكأنه قلنا نحن كرسالة الآن تحققت كينونتك يا بعد.

0: تخطي وترجع مرة ثانية. الآن نزل الأرض. فنحن بني آدم أو بني البشر كلنا نحن نخطي، هذا طبيعي أن نخطي، نحن مش مثاليين، نحن مش ملائكيين. ولكن أنك تخطي وما ترجع للقادة، هنا المشكلة. أخطي وارجع للقادة، لكن لا تخلي حد يأطرك يقول لك أنت فاشل، تقدم. إذا نحاول توصلهم إياه وارد نعم جزء من حياتك، ولا تحاول أنك إذا أخطأت تقول يعني تتعب، بالعكس أخطأ وارجع، لكن طور تقدم لقدام. لا تحاول أنه هذا تعيش على الماضي وتندب حظك على الخطأ اللي أنت سويته. في ناس كثير، مرة واحدة تكلمت على فيديو اللي هو عند اليابان، عندهم نظرية اسمها نظرية كنتسوغي، اللي هو رمم نفسك بالذهب. أنت أخطأت، لا تحاول العالم كله يقيمك فيه، كلهم يندبوك، كلهم يلطموك، كلهم ترى لا، رمم نفسك بالذهب وتقدم، تطلع أجمل، لأنه هتزيدك صلابة.
1: وهذه رسالة طيبة. في مرة من المرات أنت ذكرت وكتبت بأنه لا تطالب البشر بأن يصبحوا ملائكة، حتى الأنبياء كانوا بشر. إلى أي مدى اليوم إحنا مشغولين بالصورة المثالية، عدم الخطأ، وكأنها مش بشر يعني؟ حتى المجتمع اللي ربما يفرض عليك أحيانا
0: هذه المشكلة، المشكلة. ولكن نحن والله بأمانة واصلين مرحلة قوية بأمانة في النقطة كاملة، إلا من رحمة ربي. في ناس فاهمين وخارجين، ولكن في بعض الناس والله ما أعرف، ما عندي إجابة لهالنقطة كاملة، لأنه طاغية بأمانة.
1: توصلك هذه الانتقادات بأنه أو تأمرون الناس بالبر، ويعني إلى أي مدى مثنى يعني؟
0: توصل لأن أنا بعض الأحيان عندي جوانب ثانية ما يعرفوها ترى الناس. يعني الحين مثلا، الحين أقول لك مثلا، أنت كيف انصدمت فيك؟ قلوا أنت ترى على فكرة خمس دقائق على خمس دقائق على أربع دقائق على ثلاث دقائق، لو جمعت الفيديوهات كلها ساعتين، ترى هذا مش مثنى كامل، هذا جزء من مثنى شخصي. لكن في مثنى في الرحلات متنمر، في المقالب، وفي يضحك، وفي يحب الصيد، يحب الرحلات، يحب الشوي. هي ممكن يكون في جوانب سيئة، ممكن في جوانب، ترى هذا الإنسان. أنا لو أكون متمسك بحاجة بعد سنتين جيتيني اختماني قلت لي مثنى أنت كنت كذا، أقول لك طبيعي إنسان أنا أتغير. ترى الوحيد الثابت من الله سبحانه وتعالى ثابت. أما أني أنا هذا من مراحل تطوري، أني أنا أنضج أكثر وأغير رأيي مرة ومرتين، وأحاول وأقول أخطأت وندمت وسويت. هذا الحياة ترى،
1: ونعم بالله،
0: ما مثالية
1: أحد مثالك.
0: أنت حقيت نفسك إذا ادعيت المثالية، أنت حقيت نفسك. أو العالم إذا يقيدوك بالمثالية، هم ما يريدوك يخرجون متصور الذهن اللي أنت تريده. ترى مو ذنبك أنت كشخص، حالي أنت رسمت لي الصورة هذه، أنا ما رسمتها ولا ادعيت، فهم قصدي؟ فأنت لما ترمسل الشخص وتشوفه يأشطي أو عصب في موقف فلاني، أو هذا إنسان ملتزم بعدين فجأة كذا، أو تشوف هذا إنسان بينصح بعدين فجأة عمل شي خطأ، ترى إنسان بشر. ترى حاول تمسله لأنه أنت شفت جانب، لكن لا تقيده في الصورة هذه.
1: جميل. أيضا الظهور بحقيقتك كشخص وبآرائك، ما تحس أحيانا بعض الأحيان سبب لك مشاكل؟
0: إذا كان سبب لي مشاكل على حسب الآراء، والله شوفي بيني بينك أخثماني، أنت عندك معيار، معيارك دينك، الدين معيارك، فهذا المعيار في الأصل صحيح، والناس كأعراف أو كتقاليد أو كصحبة أو كصداقة أو كعلاقة أو كأسرية، هم يقولون لك أنه العادات أو الأعراف هي الحين حاليا الناس ما يرضون بها الطريقة، الناس يرضون بها الطريقة، الناس والناس.
1: نعم.
0: هذه أنت قل، إحنا قلناها، الناس إذا مرضت ولك رب الناس رضاه هو الأهم. ترى قد أخطي، قد أتقاوم معهم في أشياء معينة، مو كمثلنا كان بكل كعام كشامل، قد تخطي قد تقاوم معهم، لكن ما تقر أنها هي الصح، هي مش صح ترى في الأصل.
1: جميل.
0: لكن
1: وأعتقد في جانب أنت أيضا شدك بناي بالنهار، وهي هذه الجزئية لما سألتك أنك تلتقي بناي بالنهار، قلت إحنا محتاجين اليوم.
0: نعم.
1: كل هالنوع من البشر
0: بعض الأحيان الإنسان يحب شوية لحظة صحوة، لحظة إدراك، حد يخبرك بزاوية معينة تفوقك. ترى يمكن بعض الأحيان أعمل لك خطبة في منبر تكون ساعة ونص لكن ما تأثر فيك، يمكن واحد شخص يقول نكتة وتأثر فيك، يمكن كل يضحك أنت ما تضحكي فيها النقطة.
1: صحيح. اليوم من ضمن خلينا نقول التحديات اللي تواجه صناع المحتوى سالفة الترند، وإنك تواكب هذا التطور وهذه السرعة الهائلة، كيف تحافظ على عمق الرسالة رغم هذا الكم الهائل من الترندات والسرعة وغيره، وإنك لازم تعجبهم كلهم
0: والله هي صعبة ترى في الخوارزمية مثل ما قلت لك من أول صعبة ما بين النقد وما بين الحقيقة شيء صعب ترى. لكن في النهاية بتحاول أنت تقرب ترى لازم تقرب مرة مرتين شفت الناس ما وصلت معاك.
1: جميل. هل تعتقد اليوم أنك مسؤول أيضا عن صراعة الوعي؟
0: نعم مسؤول وبشدة بحت. كل واحد مسؤول ترى كل واحد مسؤول مش اللي في خلف اللي أمام الشاشة فقط هو المسؤول حتى اللي خلف الشاشة مسؤول الجميع مسؤول. الله سبحانه قال كلكم راعٍ
1: كلكم مسؤول
0: كل مسؤول كلنا في النطاق هذا كامل. الآن حاليا الجيل الشاب الصغير نحن نريد نوصل رسالة حلو فما يكون نحن نوصله نحن في الأصل نوصفه يعني مواصفات هو في الأصل ما يقضي. هذا جيل سطحي هذا جيل ما عنده مسؤولية هذا جيل ألفية جيل زد جيل كذا. في نفس الوقت أنت تحاول تعمل له خطبة وتغضب إذا أنه ما استمع لك لا توصفه بأنك بالعكس احترم عقل كأنك فرشت مائدة إنسان اللي فرش مائدة وبعدين يغضب على الناس المعازيم والضيوف إذا ما كلوا هي مائدتك باردة. الآن عشان توصل رسالة للجيل هذه كم ما في داعي أنك تغير الماء لا تغير الماء غير القالب غير يعني ما في داعي انك تختصر تبتر اختصر بس وصل لعقولهم حاول توصل لعقولهم تكيف شوف ايش المفارقات اللي عندهم شوف ايش اسئلتهم حاول توصل لهم نحترم عقولهم اكثر. قد يكون نحن مملين ترى لانه هذا يقول ان هذا الجيل جيل مستعجل قد يكون جيل مستعجل لكن تشوف هذا الجيل يجلس 8 ساعات يمكن على انمي او على مسلسلات ولكنه دقيقه ودقيقتين يقول لك هو مستعجل هو مش مستعجل هو عنده بس ممكن ممل نحن طريقتنا ممله نحن نحاول نطور ذائقته ونحن نحاول أساليبنا في الطرح.
1: جميل جدا يعطيك ألف عافية اليوم
0: عافيك إن شاء الله
1: على هذه المسؤولية اللي أخذتها على عاتقك مفنى وبالتأكيد اليوم عندك تجربة صناعة المحتوى في الأدب وخلينا نقول التاريخ وأيضا الشعر وفي جوانب أخرى أيضا من شخصية مفنى المتجددة لربما وبالتأكيد راح أكمل معك هذا الحديث في هلا بالخريف ولكن سوف أذهب معك لفاصل إعلاني قصير بعدها راجعين نكمل حديثنا في هلا بالخريف.
2: هلا بالخريف
3: هلا بالخريف على هلا أفهم.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هلا بالخريف
3: هلا بالخريف على هلا أفهم.
1: إذن اليوم دعنا نتحدث عن زمن الترندات وصناعة المحتوى وغيرها وانت ذكرت قبل شوية مثنى بن عامر الشنفري صانع محتوى في الأدب والتاريخ والهوية الإسلامية إلى جانب اللي انت اليوم تملك شركة في الدعاية والتسويق اسميتها بمقاليد بأن طريقتنا اليوم في صناعة المحتوى قد تكون مملة وهذا ما أبعد الشباب عن مسألة التاريخ والأدب والهوية الإسلامية. طيب اليوم كيف ممكن نحول قصة تاريخية أو بيت شعر إلى محتوى يخلي الشباب ما يكتفي بس أنه يشاهد بل لا يترك عنده فضول ويخلي يروح يبحث عن هذا الموضوع؟
0: الجيل الجديد هذه عشان إذا ما مليته بالقصص وإذا ما عرف تاريخه كلنا حتى مش الجيل فقط الجميع إذا ما مليته بقصص ولا عملته له عرفته بتاريخه وعرفته بقصصه وعرفت ولا مسته في أعطيت سؤالات سؤالات اللي هو بيسألها أعطيه بالواقع أعطيه ربطه بالواقع أعمل له سقاطات هو في جيل سرعة أعطيه مقارنات أعطيه أيضا أمثلة حتى عشان تلامسه تعمل له هب أعمل له أعطيه أمثلة من الأنمي أعطيه أمثلة من حتى من قد يكون من مسلسل عبارة
1: طيب
0: بس إنه هذا الجيل تعمل له
1: صعبة
0: جدا صعب مانا إن نحن نوصل له كرسالة نعطيها بطريقة اللي هو ناسبها نحن لازم نطور من ذاته مثل ما قلت لكم قبل.
1: متى حسيت إنه أنت اليوم صدق صانع رسالة صدق مسؤول عن وعي يعني مواقف حدثت لك مع أحد الشباب، أحد الأشخاص المتأثرين ما تنساها خلال هذه المسيرة؟
0: صير لما أنت ديك شخص يقول لك أنت موضوعك أو رسالتك الزاوية تكلمت فيها أثرت فيني، فيها نشوة، ترى لها نشوة جميلة، تحس أنك أنت عملت نقطة جميلة. أكثر من مرة يجيك شخص يقول لك هذا يعني قصتك أو الموضوع اللي تكلمت عليه لامسني، فهي لها نشوة جميلة بأمانة. مثل الآن حاليا اللي في الترند الحين حاليا، خاصة من الشخص الآن حاليا في، حتى لو ما كان في القصة التاريخ،
1: نعم،
0: الإضاءة تكون عليه، فلما تخرج الإضاءة عليه تخف الإضاءة، يحاول يعمل أي حاجة عشان ليش؟ لأنها لها نشوة، ترى لها نشوة جميلة، هو يحب الإضاءة هذه. فأيضا لما تعمل بصمة أيضا وأثر فيها أو قصة توصل فيها للمجتمع أو كان كقصص أو كتاريخ أو زوايا معينة وصلتها وربطها بالواقع وشفت الناس يثنوا عليها أو لامساتهم، لها نشوة جميلة تبغي تكررها أكثر من مرة.
1: وكيف الشيبان؟ شو رأيهم فيه في
0: الشيبان؟ جميل، أنا أكثر ناس متصالح معهم الشيبان،
1: أحسهم مستمتعين بالمحتوى تبعك.
0: أكثر ناس متصالح، ليش؟ لأنه ما الشيبان لما يجوك يشوفوك كشاب كلمهم على هالكلام، على هالزوايا الأسرية، أنت عملت اللي هو هم يريدوا في الأصل يوصلوه.
1: نعم،
0: خاصة في الزمن اللي إحنا اللي فيه في واجد خطير، يعني زمان في إيجابيات وسلبياته، لكن هم الشيبان الحين حاولوا اللي يوصلوا رسالة، ولا بيتكلمون في الشاشات، وما بيتكلمون في الشاشات، بس يشوفون أي حد شاب أو أي حد مثلا صانع محتوى يوصل رسالة اللي هو يريد يقولها، وبيختصر عليه أشياء كثيرة، ترى لأنه في ابن، في بنت، في أسرة عنده يحاول يسمعها ويفرح بهالنقطة.
1: هل أدركت الجانب المشرق اليوم من وجودك في مواقع التواصل الاجتماعي أو صناعة المحتوى؟
0: تقريبا.
1: إيش اللي خلينا نقول الأفق اللي فتحها لك اليوم صناعة المحتوى في التاريخ والأدب؟ وبعدها بروح للجانب السلبي، يعني أكيد في أضعف في
0: مواقع. هذا أيضا شيء أعتبر جيد، كيف أنت تكون مشارك ما زلت في صدامة مع الناس من قبلك. الجانب الآخر اللي هي الأفاق أيضا، معارف صارت كثيرة، تعرف على ناس، تعرف على الناس على نفس الهواية اللي عندك،
1: نعم،
0: نفس الإيجابية اللي عندك ونفس الطموح اللي عندك، فهي بفتح لك أفاق.
1: طيب الجانب خلينا نقول المظلم اللي قلت أنا، وش ورطني يعني، وش خلاني اليوم أكون إنسان كذا متاح على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما قد صارت ولا صارت؟
0: ما صارت الصراحة،
1: يعني دائما كله جانب مشرق. طيب
0: مو جانب مشرق، ولكنه جانب نورمال،
1: نعم،
0: عادي، كل نورمال بسيط عادي. والجانب المشرق اللي هو الثناء او احد يثني عليك او التعليقات.
1: جميل،
0: ما جانب السوداوي ما في جانب،
1: ما في، الحمد لله ان شاء الله الحياه كلها
0: ان شاء الله من القايل
1: جانب مشرق. طيب ايش اللي خلى اليوم مثنى بن عامر الشنفري ينطلق الى مساله الدعايه والتسويق او مقاليد؟
0: قال شركه مقاليد، والله يا أخت ماني صراحة، أنا أول شيء في بحط فيديوهات كنت مسابق، كنت أصورها من السيارة،
1: نعم،
0: بس أيضا المجتمع المتلقي له حق أنه أنت تطور نفسك يا رب.
1: طيب.
0: الأدوات اللي عندك، يعني كثير من الناس ما يتقدمون ولا يدخلوا الشاشات، بعض الأحيان تموت الفكرة أو يموت الحلم، يموت الحلم سبب أنك أنت فكرنا فشلت، وهي الفشل هو سبب الموت، لا، بعض الأحيان سبب الموت أو سبب الفكرة أنها تموت أنك أنت منتظر فقط في غرفة مغلقة، أنك منتظر أنك تكتمل الأدوات عندك، تكمل بالأدوات اللي عندك. أنا خرجت بسيارة بصراحة، تصور في سيارة، بس مكبر أنك تطور نفسك مع مرور الأيام، فصرت في السيارة بعدين من كافي إلى كافي، بس بعض الحين ما تقدر، يعني بعض الحين يكون في إزعاج، بعض الحين يكون في باريستا يكون شغال على المكينة وإزعاج وأصوات، ما عندك مايك، وبعض الحين تلاحق الانهار، النهار يعني والجو والاقوى، فما يصادفك. عملت مكتب، شركه مقاليد الاثراء المجتمعي، هي فيها لتنظيم الفعاليات ومحاضرات وورش وايضا للتسويق المرئي.
1: جميل،
0: صار علي اشياء، يعني مكان جميل، وايضا تقدر تستقبل فيه ضيوف، تستقبل فيه الاشياء.
1: كيف تشوف هذا الجانب اليوم من الدعايه والتسويق؟
0: بالنسبه لي قلت لك انا ثماره
1: جيدة،
0: ثماره جيدة لكن ثماره بطيئة، يعني مش بالكثرة، لأنه الحين الحياة مثل ما تقولين أغلبية الشركات والشيء تحب اللايف ستايل، تصوير يومي وتصوير أشياء كاملة والجوانب الثانية اللي حولك،
1: أيوه،
0: يحبون يبينوها المشاهدات. فأنا بعدني ما دخلت في هذا المجال، قد أذوب فيها، قد أذوب مع مرور الأيام فيها وأدخل فيها، لكن أدخلها بضوابط ان شاء الله راح ادخلها لكن بضوابط. بس هم يحبون ميولهم اكثر شيء اللايف ستايل.
1: يعني ودك قصدك جاءت هذه مقاليد من باب انها فكت تفك ازمه
0: في الفن الخاص. ازمه وان شاء الله باذن الله مقبله اكثر على قدم باذن الله تطور اكثر.
1: لا تعال اتمنى لك كل التوفيق. ذكرت لي ان اسميتها بمقاليد وهناك حكمه خلف هذا الاسم ايضا.
0: مقاليد الله سبحانه وتعالى يقول له مقاليد السماوات والارض. مقاليد معناتها مفاتيح. ونحن عندنا هنا حتى أمهاتنا سابقا كانت تقول جيب القاليد يا ولدي جيب القاليد. وين القاليد؟ القاليد هو مفتاح. فسميتها مقاليد هي مفاتيح لأن أنا مؤمن بفكرة أنه كل شخص هو مفتاح، سواء كان مفتاح لأسرته، مفتاح لجانب معين في شريحة معينة، قد يكون هذا في الاقتصادي، قد يكون الضيف اللي قبلي الآن عملته معاه قد يكون مفتاح شيء أسري مفتاح. فكل شخص راح يكون مفتاح وكل شخص راح تجيبه راح يكون عبارة عن
1: مفتاح لأمر
0: أو قاليد
1: بإذن الله تعالى. طيب مثنى، بعد كل هذه التجارب ولو طلبنا منك اليوم أن توجه رسالة قصيرة إلى شاب عماني يريد يصنع محتوى مفيد يحافظ على هويته بس في الوقت نفسه يعني يود أيضا أن ينافس ويتقدم ويصل في عالم صناعة المحتوى، شو الرسالة اللي بتوجهها له؟
0: والله حر الصدق قلتك، لأنه الآن قلت لك مثل ما قلت لك المتلقي صار ذكي جدا ويعرف قد يصفقون الناس لتفاهة ويمرون على شيء نافع مرور الكرام مرور أعمى.
1: نعم.
0: فنصيحتي لكل شاب راح يتقدم لهذا الجانب صناعة المحتوى، يا أنه يكون مصباح وينور على الناس في الزحام، يا أنه لا يكون دخان ويعمي على الناس أكثر. صلى الله السلام.
1: جميل.
0: الله يوفق لكل شخص بيتقه بضوابط إن شاء الله ويوفقه في دنيا وآخرة بإذن الله.
1: يعطيك ألف عافية مثنى بن عامر الشنفري، صانع محتوى في الأدب وأيضا لديك شركة في السياحة والتسويق والدعاية، على تواجدك معنا اليوم في هلا بالخريف عن هذه الرسالة الطيبة.
0: منكم توفيق.
1: بارك الله فيك. إذا مستمعينا الأحباء هكذا نكون جينا في مشوارنا لهذا اليوم من هنا من كاسا ديلينو هذا المنتجع الرهيب، وأيضا بهذا الحديث اللي ختمناه مع مستنى بن عامر الشنفري صانع محتوى في الأدب والتاريخ وأيضا لديه شركة مختصة بالدعاية والتسويق اسمها مقاليد. دروب السلامة، أتمنىها للجميع، الله يحفظكم وين ما كنتوا، فمان الله.
5: كل ما نسمس من الغرب يهبوا حمل الناس ما سلام، ولا محتسهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام، كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة وللجبل هيبة وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة وكل خطوة تصنع حكاية.
6: خريف ظفار شي ثاني.
7: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا.

0: هذا البرنامج كان برعاية فورد. استعد، انطلق. فورد.
1: هذا البرنامج كان برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك، وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

سريع مثل أواصر؟ اسمع على كافيك اليوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قال ليا صافي سنت صاف حدوخه الله
1: ده مش ده دي مش ايه.
2: ليش التدخل مبكر مهم لدى متلازمة داون؟ كل ما بدأنا مع الطفل وهو صغير كل ما تحسنت حياته أكثر. التدخل المبكر يشمل العلاج الطبيعي عشان نقوي عضلاتهم وحركاتهم، علاج النطق عشان نساعدهم يتكلموا بوضوح، العلاج الوظيفي عشان يعتمدوا على نفسهم في أمور حياتهم اليومية. هذا كله يساعد الطفل أن يكون مستقل ويقدر يندمج في المجتمع بشكل طبيعي وحلو.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
1: أنا أحب

الربو ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت بيروت.

المضاد الحيوي ما يعالج دائما الحرارة أو الزكام. نزلات البرد غالبا سببها فيروس، والمضاد الحيوي لا يقتل الفيروسات، لذلك استخدامه مع كل زكام أو كحة بسيطة لا يسرع الشفاء ولا يمنع المرض من التطور. بالعكس، استخدام المضادات بدون حاجة قد يسبب آثارا جانبية وقد يساهم في ظهور بكتيريا مقاومة، بحيث يصبح علاج الالتهابات الحقيقية أصعب لاحقا. العلاج الصحيح يبدأ من معرفة السبب، هل هو التهاب فيروسي يحتاج راحة وسوائل وتخفيف أعراض، أو التهاب بكتيري يحتاج مضادا يحدد الطبيب. لذلك المضاد الحيوي ليس علاجا لنزلة البرد، واستخدامه يكون عند الحاجة الطبية فقط. تفاصيل أكثر عن الأمراض المعدية سيتم طرحها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026.

تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا. هلا اف ام.
1: مزاجك بالعربي.

0: ترى الحر زايد. نعم انه الوهيب قيض وحر والجو يا لطيف.
1: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
2: ضحكم ومواضيع
1: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
3: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
4: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم.

0: سلام ولمح تسهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شي ثاني.
2: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @ هلا اف ام راديو.
0: كل معنا هلا اف ام على تويتر
3: هلا اف ام راديو.
4: هلا اف ام
2: مزاجك للعرب.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

0: وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: سالم بن علي سعيد على هلا اف ام.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. سالم.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا

0: سلام. ولمح تسهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شي ثاني.
2: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي خليجي.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد
2: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
1: ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
4: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: كل البرامج اليومية والأسبوعية، المقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وأخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع
0: هلا FM.
3: هلا FM.
0: هلا FM.
1: مزاجك
3: بالعربي.

0: في عوادي الأحد 12 المنتصف الليل على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

0: شكرا.
1: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
2: ليش تكون الرحلات الصباحية أكثر التزاماً؟
3: الرحلات اللي تنطلق في الصباح الباكر غالباً ما تكون أقل عرضة للتأخير لأنها تبدأ يومها من المطار نفسه قبل تراكم التأخيرات اللي قد تحدث على مدار اليوم.
4: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
4: صباحكم عماني.